0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إلهي بما جرى لو عبدها لجلس بري الله إخوتا لجلس بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا اگرچه ایم شاین نبین بوا بلام ایم امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم زمانی فتنه جیان بسر ابین کافرانی جیان همو بسر مانو کوبونتا و شیاطین انس و جن بسر مانو کوبونتا و دی پروردگارا رحمتی خود لو رجا بسر مان ابباران الهی بمان یرا لو عبدانی لو رجا ناویان تومار اکری و ناویان اخوان ریتو ببرزی فضح من مکل بردم عبدکانتا ممن شکن لبردم خلائقا چون لیر گناه کانی امت شار دوا چون لیر خیال خراب کانی امت شار دوا تو گوری خود لبردم خلائقا بمن شار و یا اکرم الاکرمین الهی لو رجی به حضوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاد ابین ممن گر لو کسانی او اند گناه یان کردو پیغمبر صلی الله علیه و سلم شر مزارکن لو رجیا من گر لو عبدانی خوشوستی دل من صلی الله علیه و سلم لو رجا شان ازیان پیو اکا إلهي داول لأكين برحمتي خود بكرمي خود خوشوستان و دوستان من هرهمو بيكوا يا إلهي لجرسي بري عرشي خوتا يا إلهي كو من كروا پروردگارات چون أمشوا آوا كوبينوا چون هموان شتيق راي كشانو ليرا همو ماني دس جمع کرد تو قوري خود آوا لصاحي محشرا بدوري پیغمبر وصل الله عليه وسلم كو من كر إلهي لد أبارينا ولد ألا علينا شون لمشينا برحمتي خوت خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أوانيك شو زندو أكنو أو هر همو من شون أم رحمتة بسر أباران دين رحمتي كي قورة بسر مانا ببارينا لوي لساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي أو من بخ لقل أو أحشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أجر شيء مشاني خوش وستي أو نبين بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بجنا كراني أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا رحمة بزي خود بسر ما نببارنا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعاء كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو گوری خود خواه لگناهی دایکو باک من خوش با بخواه پروردگارا اما کم تر خم بوین برام بریان الهی داوال لیکن تو لیان خوش با اوانی کم مردون اوانی کم ماون خواه عفویان کبو خاتین او جوانکانی خود یا ربی خواه یان داوال لیکن برحمتو بزی خود بکرمی خود لأمتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ببوره الهی داوال لیکن رحمتو بزی خود بس مردو کان مانا ببارین یا رب العالمین تابد أمر دعاني بنازن بأكسن لنا أقولك أنا خوي الرحمة يخد بسري أنا ببارن خوي داود لي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسمي عظمت أم دعانا من لقبولك
2: قل معي

0: نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات و كارك بووي خدا صلوات شد پي بخشي چاكي زورت پي بخشي من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم أمتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشي تا عمروفا وده چاكي بو نستي وده گناه بو سريتوا وده درجة هر برزي پيدا بخشي درود و صلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر كسي لأمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبغش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر كسي السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامي خومي پیغمبري پیغمبري خوا او درود بخشي به پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبيت خاوني درود جبريل دبيت خاوني سلام جبريل عليه السلام جبريل هاوتي پیغمبري خوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او الصلوات بوتو بني منيش صلواتي بودنيرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سر جم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث سكيت لا فرمي أخواي قورا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أمكار دبيته وكار سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكار قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمام علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي موركشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راون رقيب بنادي بشي تسروا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام

لكاتكاني خوي انزام دي لو كاتي انزام بخشوع وبخضوع واقال لي بكواتي دلي لبردستي تخواشي العظيم سبحانه وتعالى واستاوي كواتا نويجا كان اقامه بكي بوشي وكخوادي سبحانه وتعالى واتى الزكاه واهلها زكاتي مالكات بدي طبعا لبيش وفرموا اتى المال على حبي زانان دفرمون كواتا او بلجيل سروي كوا مال بيتجال زكات حقي دي كشي تيذا مال بيتجال زكات حقي دي كشي تيذا لويلا بيش و باسي حقك دي كيك كوا صدقي او زا باشان باز لزكات دكاتن وآت الزكاة وآت الزكاة مالكشي دكر أيش هلا بر وتساكي كوا أيش يعني يكل أركان كان إيمان إلى يكل أركان كان إسلام زكاة دان أو كسكوا مالي جيش تحدي نصاب حولي بسر دا صورة بيوست زكاة مالك يبدأ أجر نيدا أو ديار تسندين وعيد هرشة لقرآن ولا سنة باس كده برامبر بواني كوا زكاة مالكان نادن أنزام دانو بخشيني زكاتيش ببيت سوانو يقلو بيرو لو تساكاني كوا أزول فاداش تشي زوري هي والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وهروا يقل الصفات كاني بيرو تساك أوي والموفون بعهدهم إذا عاهدوا أو كساني كوا عهد فيمان كاتك عهد فيمان دن بوفان زيبا زيدا كان عهد فيمان كاني براسي أجي يقل صفتي إيمان دارانو لقل صفتي بار رتاك كارانك أخوي جورا لدائري برزي جاي كديتك وبيويست إنسان مسلمان لو كسانة بك عهد فيمان دقين تسر وعد كان دقين تسر أو جاء عهد فيمان كرجل خوا كديتي كم زار بعد هر كاتك وحتى هر يقل إيه مكاتك وعتنا ودائري إسلام عهد فيمان ما لقل خوا جورا كدي سبحانه وتعالى كاتك دن أشهد أن لا إله إلا الله أو عهد فيمان لقل خواهي قول خواه لغير لبو غيري تو يقزر عبادة أنزام نادن همو عبادات كان ما لوتوا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوات عهد فيمان داك واتباعي وفيغنبر أبكي صلى الله عليه وسلم كوات بيش همو كسيك عهد فيمان لقل خواه بيغنبري خواب بيسر أوزا لقل همو خلكانيك لدواي خواه بيغنبر صلى الله عليه وسلم عهد فيمان كاتك وعهد فيمان لقل هر كسيك دا پیوسته زیب زیب کی پیوسته زیب زیب کی زیب زینا کردنی عهد و پیمان یک از صفات کان اهل نفاق خواب نامم بدا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس و هروها یک از صفتی تاک کارانو اویل دایره بر تاک زیده بی تو خواهی گرفت فرمان پیکده او کسان کو آرام گرن والصابرین کوتا نک صبرو الصابرین بویتا صیغه اسمی كواتا بويتا صفتي شي بردوام لو كسا صبر دقري حتى وكو مستحق بو بيب قتري صابر والصابرين لسكاتك صبروا آرام دقري في البأساء والضراء وحين البأس كواتا صبر دقري لكاتي بأسا بأسا أو مصيبتاني كوا لمالي إنسان كواتا أو كسي كواتوشي فقيري دي صبري لسر فقيري كي دقري جزاء فزعنا كناسي بباريتو لخلشي صبر دقري حتى خواهي قول درقاء خير اللي دكاتوا وهر وها ضراء أو مصيبة تانية كوا لنفس إنسانة أو زال نفسي خويتي نخوش دبي وياخد لدوستو خوش ويستي شي لدز داتن وحين البأس حين البأس واتا أو كاتي كوا لشدة القتال واتا أو كاتي كوا لروب روبون ودا لبين أي خواي قولة سبحانه وتعالى صبر دقريتن كواتا خواي قولة سبحانه وتعالى أو كسانش الصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أو كساني خواهي قول لنا ودائري برجي كذيتو أنا كاتك وصبريان ليدي تجي أو أنا بارن تاكا كارن وكرد وكشيان وصفتكشيان لدائري البر تاكا جي قايدة بيتو وديار باش ما كذيك وصبر برا الصبر قرتن سي مرتبه وكوزانان بازكن صبر قرتن لكاتي مصيبة صبر قرتن لسر أنزام داني معصية أنزام نداني معصية صبر قرتن لسر أنزام داني طاعات كوا برزكيان صبر قرتن لسر طاعات لقدر أوش كوا صبر لسر طاعات خواي قور دقري خواي قور واد لديك الصبر بقري لسر ومعصية أنزام ندي ولقدر أوش صبر دقري لسر ولا مصيبة كواتي كوا خواي قور تقدير دكا لسر إيتر أواني كوا أو صفاتانا لدي تجي أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كواتا أولئك الذين صدقوا أوانيك وأو صفاتانا لدي تجي لو عقيدو لو بيرباور ريكوبيكي كهيتيان بابلين من آمن بالله واليوم الآخر أو بشير
وهر

ها اواني كوا ات المال على حبي ذوي القربى واليتامى الى اخره باشان اواني كوا نويش خوينن اواني كوا زكاة درن اواني كوا بوفان برام ببعد اواني كوا صابرن اولئك الذين صدقوا يعني سبحان الله اخوة يقول ليرا دا تقريبا همو فرمانا كان كو كردي توا ياخذ لهمو فرمانا كان خلاصي دل هنا كوا براستي اوي كوا ديوي ببتبار روتاكا كار لا اخوي قورا او با اوصفتان لبيتا زي دفرمي اواني وادكن اولئك الذين صدق اوان الرازقون ديار الصدق رازقوي اوي كهمان دزانين وتقس كان مطابق بلقل واقع قصة مطابق بلقل واقع وهل هو صدق أوي كوا كرد وكان مطابق بلقل أو إيمانك كوا ادعاي دك اللي نضلوا دارون تا أوش صدق براسي لو يدفن أولئك الذين صدقوا أنا الغازقون لقل خوا لبروي كلا دلوا إيماني أن هناك كرد وكان إشيان بعملي دا سلمين أولئك الذين صدقوا وهل هو بر صدق وكل حديث في أغنبر صلى الله عليه وسلم عيني كأو أكون دو مصطلحات فعلا صدق بر علاقان بيكتر هي عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة كواتا بيان صلى الله عليه وسلم رازقو بن لبرو رازقو برو تاككاري تاندبا تاككاريش برو بهش تاندبا لوي ليرا كباسي بري كلا سرطا دا دفرمي أوانيك وأو صفاتاني بريان ليها تزي أره أوانش رازقون كواتا رازقو بر لقل يكتري براستي مقابل يكن وأولئك هم المتقون أوانشا كوا متقين أوانا كوا متقين كوا تأواننا كوا أو تقوايان هي كربي تماي أوي كخوان لرازي بي خواي قول ليان قبول بكا خواي قول لزهن نمنا زاتيان بدا خواي قول بحشتيان بقسمت بكا لبروي أواني كوا أوشتان أو صفاتان كباس ماكر رازي بوني خوا قبول كردن للايان خواي قول روا نزاد بون لزهنم شاد بونه وبهش إلا بتقوايا إلا بتقوى إتر أوانا متقين زكاة إيش كوا تقوى بعض ذكر وخود سنزارك بعض ماكر تقوى أو يكوا لا ترسي خواي يقول فالمعنى كان زي بزيب كي وازل قد غو وازل قد غ كانوا قد كرا وكان بين كوا خواي يقوله نهي لك الدين برام كبروا تقوى بيك وبعض ذكر بر زيادة إشارة لبو تاك كان تقوى بريت لقد وازهنا لقد كرا وكان والله أعلم إتر أوي أو صفاتان لبيت زي أوانا بر بار تاك كارن أوانا صادق رازقون أوانا متقين خواه يقولوا أمام جميري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى سأخوة يقول سبحانه وتعالى لدوائي كوا بر تاك كاني بقشتي لو بيان كردين أو زادسان بخطابك بو خطاب خوشويستا كهمو إيمان دارك بيوست خوش بي أو خطاب لليان رب العالمين أي كومالي باور داران بيوست بلي سمعنا وأطعنا يا رب العالمين خوا جومان ليبو إطاعش دكين كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم القصاص كتب عليكم وتفرض عليكم لسرتان وازبكرا القصاص في القتلى وتطول سندنوا بالمثل بعدالة طول سندنوا بهمان مقدار خوي بعدالة التي لقتلا لكشتن في القتلة كواتكاتك وكشتار روددا واجب لسر شانتان أي كومالي باورداران عدالة برباب كان بوي كوات طولب سنوا بلان بعدالة ديارة معلومة كوالا بيشاتني إسلام لزاهل يدا ولا دواي هاتني إسلام براستي بداخل كوالا نو مجتمعي مسلمانان إيش بدي ذكرتن أو عدالة بدي ناكري كسرك بنا حق دا كجري دا سن براي أو كسر دا كجنوا آموزا أو كسر دا كجنوا لزياتي كسرك دو كسر دا كجنوا إيتر براسي ونا عدالة خواهي قرد فرمي كشتن بنا حق تاواني چي قوري بلام لمقابل دا نابي إسراف بكريتو لطول سنوا نا القصاص في القتل القصاص واتا طول سن دنوا بن بهمان مقدارو بعدالة لو كواء أو كابلاء أنزامي ده كتب عليكم القصاص في القتل زلير ده قصاص خواهي قرر سبحانه وتعالى قصاص طول السر نوي بعدالتي وازب كرد السر همو مسلمان بعام كاتي كذا فهم كتب عليكم بله كتب عليكم بيش هموش ديك أواني كواء ده صلاة دارن أصل وعي أوان فرمان كان خواهي قرر زيبا زيبكن هر كسك بنا حق كجرا بيويستا كسي بكش بحق خوي بقينا ومقر وكل نهاية آتكا دي كوا
اولياء او بابرين خاوني مقتولكي بين لي خوش ببن اغنى اصل هذا الصلاه دار كواتاوا او توجيه هي كمش اللي بده صلاه دارانا دوام لبو همو كسيك حتى كسي قاتل كاتكوا خطا شي كردو ياخذ غلطه شي كرد بدفع شيطان كسيش منا حقكش بيويست قصاص او اعتقصاص خوي زي بزك بخوي بسي خوي تسليم بكا بخوي بسي خوي تسليم بكا وهروها همو او کسان که و آگان لو حادثه پیوسته هموی پالپشتی یک تریب کن شاهدی بدن لبو اوی که و کسی قاتل بحق خوی بگینی که تو واجبی چه عامه یا اهل دینم کتب علیکم القصاص فی القتل پیوسته همو مجتمع بش دار بن لوی که و طولی بحق سندریت لبروی وکل آتی دواتر دفرمی لبروی لقصاص و لطول سنو براستی او پری لقصاص و لطول سنو او پری جیان لبو کومل گابدی دکره سکو اگر هر قاتلیک بزاني كبنا حق سجده كجري وكويده كجري توا اقدام ناكاتن بسي او كسبنا حق بكجي لو واجبي هموانا كوا هموي يالمتي دري يكتريبا بتايبتي د صلاه داران كوا هر كس يكبنا حق بكجري بقصاص ب بابلين بتول سنويشي او بري عادلانا او كسا بحق خوي بقينن ديار اتكا باش اشترتي ما بلام لبت توابوني كان لير دوستين ببشتواني خوي قوره لو أنا إذا هتودين وخدمة أتو إن شاء الله قصيلة سبكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سرت على أخوي جور الدعوة كارم بنا وجوانا كاني بصفة برزكاني باسمي عظمي ملاك من توفيق بدا وموفق بك وسركوتك لسلويك بخوي بي خوشا بي رازي إن شاء الله. وأخوي جور بجوري برزي خوي لا إنساني خراب ولا خلش خراب ما بارزي وخمان بمارمان بمدارمان إن شاء الله. أتينا خدمة جورتين دعاء لقرآن بيروس جورتين دعاء لقرآن بيروس كسورة الفاتحة زانان رضا ورحمة إخوان لبي ضلين جورتين دعاء قال القرآن في روستو مال كرابي سورة الفاتحة بقرأ باشتين شتيكا كإنسان في أول أخوائي قبر سبحانه وتعالى ببارتو أخوائي قبرش داوا كاريكي زي بزيبكا. سورة الفاتحة هر سرتاي قرآن في روزنيا بلكو قورترينو كو كروترين دعايا كإنسان دتواني بو صورتك الفاتحة في الأخوائي قورا ببارتوها زادين بوردي إن شاء الله تشك دخينا سر قوري أو صورتا وكو دعاء وكو ويرد شبرجانا إنسان دتواني بكار بيني سرتا دين سر بلغة شرعية كان لسر قوري صورة الفاتحة. خواهي قرد درباري سورة الفاتحة دفرمي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم زنان دفرمي مبست ما سبع المثاني بحوت آيات الدبارة بوكا سورة فاتحة كإنسان لهمون يشك كده سيدة بردس خواهي واجب يان سنت بي دباريان دكاتوا ولفرمو دي بيغنبرش عليه الصلاة والسلام بقورترين سورة هاتية بقورتين سورة القرآن بيروس سورة الفاتحة هاتية پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسعيدي كري معلاي فرمو فيري سورتك الدكم كقورتين سورة القرآن. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشي فرمو بسعيدي كري معلا فرمي سورتك الفير دكم القرآن بيروس قورتين سورة و ببركتين سورة الشام أيش فرموي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنسان بو سورة كسورة الفاتحة قفتقو لقر خوي رب العالمين دك سبحانه وتعالى فسورة الفاتحة أتو قفتقو لقى خواهي قرد كوكولا فرم ديش قدسيها أتوا خواهي قرد فرمي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وبس بليلة بصلاة سيا سورة الفاتحة دا فرمي أمن نواجم لنيوان خوم وبندكم دابش كرديها بدوبش أتو قدري الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أو لبو خواهي قرديها ستايشي دكي سباسي دكي ببرزي دكري بقولة دكري كذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ينعم تعلم تاكو تايتي خواهي قرر فرمي اول لبو عبدكما هرسي بوي في اي ددم لوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتنا خزمتي قلتان اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاي بكا باران باري باران اي فرمي انقو كري لكتان لكنا لو بوكلي للدرجه باران الرحمه بر يخوتنا كانوا كان سي بيغمر صلى الله عليه فرمي سوره الفاتحه لان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين جبرين لا إله إلا يفعل ما يريد اللهم أنت الغني ونحن الفقراء دل دعاك أنت ونكر سبحان الله بحران بارك واتي سند تواني بفاتي على خواي قرب بارتوا سلفي سالان أجزانان بزاين تشان فرمو درباري أو سورة ابن القيم رحمتي خوالي بدا فرمي أقر مروفي جير دابنيشي كخوا عقري بيدها بس بير لسورة الفاتحة بكاتوا دانيشي بير لسورة الفاتحة بكاتوا دابيني حمود زوركاني داوكاري تدها استعيش كدني خواي قوري تدها ناسيني ناوزوانكاني خواي قوري تدها داوا کردنی رنمایی که گرنگترینی پیوستی انسان ها اهدینا الصراط المستقیم هدایت شیت دعای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت خواله بیده فرمه سود بخشترین و گورترین و دعا دعای سورت فاتحه چون که اگر خدا هدایت بده لسر رگار راست او یرمتی دای لسر جوی رایالی و دور دخاته و لسر پیچ انزا باب زاني لسورة فاتحة يا أخواني سورة فاتحة أما سفن دوشي نهيني وردقرين يكم خواهي قرر ما بس تيتي بسورة فاتحة فيرا أدب دعا مامك كاتك لخواهي قرر دعوة دقين بأدب ودعوة بكين كو بتسين خزمتي كو دعوة بيشكش بكين لو يا فاتحة فير ما عندك بيش أوي دعوة كاريا كان من يعني كهداية بلين الحمد لله رب العالمين بل لو يداوى هداياتك يبكم وداوى بردوامك يبكم سرطة دمي سبكم أمن سباسو ستايشي خواهي قولوكم بشيوه كليد وشيتوا إنزا إخلاصي تدايا كدر إياك نعبدو وإياك نستعين واتخوايا تناو تناتو دا پرستم تناو تناتو داوا دكم لپينايتو دا جيمو لپينايتو دمرم وتنافش بطو دا بستم أول رجي سركوتنا أول رجي سركوتنا أبزك وكرويش تدايا يعني كتو دعاك إذا كتو دعاك بتني لو خدناك بل قدريت إهدنا هداية ما عم بدهي أواش جاني يقريزي ويقرتيو تبايدي مسلمانين تدايا كأما لقرخو ما كداوا هداية دكين لبو تواوي مسلمانان دكين سروكك ما هي زور زور بناو بانقا كروي دايا لگر صحابه کانی پیغمبر صاصم لگرش تا چی بوینا لان دایتا گونده چی لو گونده دعوی آیویان کردیه دعوی خواردن یا کردیه خلق میوان داریم که سبحان قومه که زور رزیل و قرسوک دبن نه آیویان دادنیم نه میوان داریان دکن خدری خواهی گوره او قومه آغای چانه بوا او آغایش دو بشک پیودایا آزاره چی زوری هبوا کوانه بیود دادن بسیار دکن علی لنجو کسکتانه دستی پزیشی هبی لبو آوی او آغای من معرض بوش که بیود ازیت جزوری هیا یه چند صحابه کندری آم شفا کم پیه اویش در بشر تشی دعا لو دکم سابی و بلام لبرام بده میشتک مام بده اویش در بس ساکم بکوا اون دسر مرد دادمی اون دسر مرا اویش سورتی فاتحه دخینی تراتی دوی خولد زی پیو داین دو بشککی دادنه جانکی نامینه صادب توا اویش کمر مرشی داتی اوانش دفرمون اما دسکاری او مرانه ناکنه تا دگر اینو خزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما تسلو مرانه بکی که دگر اینو پیغمبر خواهی دفرمی چون زانید فاتحه شفایه چون زانید فاتحه شفایه برای فاتحه شفايا لبومون خوشك ولبوم جارشي تاني سلو مرانا بكين فرموي دابشي كانوا باشا تشي لبومن دابنين كبري قومك الرزيل بون قرصوك بون مستفيرا سخاوب دسكراوية مكلوية من صحابة كان اوايا ومقيدة كان انسان وباشا بلان بردوعة تصور نقري بو فاتحه قولتين دعايا لبرت لبر اوي انسان لجاني دا هشتشي له هدايات زياتر بيوزنيا هدايات ده مش تشي زيادة البيبيستا نو فاتحش ده وكرني هداياتي تدايا وبردوامش لسو هداياتي تدايا اتوتا اربا بارتي بربو مزقفتي بارتي بگر هدايات النبي سي سواد لو باري دكي كاكا با تندرشتي دباش بي صحتت باش بي من دار زور بي اگر هدايات النبي سي سواد لدكي يسي سواد لكي همي برو حال دي دروا
لو امر رجعنا لاني كم لعبد زال نيجا فرز كان او دعاء دوباره ذكينا اهدنا الصراط المستقيم فاتحه كريلك نيوي كم فاتحين اسيني خوي غوري خوي غوري خوي بما دناسني بذات خوي بناز نعمتك اني خوي بدسرات خوي نيوي دومج درماني دردي عمره فكان كيداده كبس انسان خوي غوري داده دزاني كوجام كدزاني كوريبكا دزاني كو بختوري دزبخا شون بسورة فاتحة أمل أخوائي قبره سبحانه وتعالى بپارينوا طبعاً بو شوازي كزانيان وسلف أماجان بدايا فإستا توكو نقشيش روحي سيري أو سورتي بكي كش أو سورتها لبو خينوانيا بلكو أو سورتكو باس ماكت قفتقوية شراستا وخوية لقر الله لقر خالقكت لقر دروس كركتك لقري قصاندك أبو زاري قبرمان عمر كوري عبد العزيز خوالي رازبي كسورة فاتحة بخين دبايا تقول الحمد لله رب العالمين بين قراد وستا الرحمن الرحيم بين قراد وستا مالك يوم دينا تقول تقول لو راد وستي فرمي بيوم خوش الجيم الزوابي خوايبي شرما الحمد لله رب العالمين خوايبي فرمي حميدني عبدي ملائكتك نابي سنو عبدك امس تعيش كردم كتم الرحمن الرحيم دلما مجدني عبدي ها عبدك ام بقوري قرتم فرمي كرادة واستم جيدة دمي بيم خوصة جملة والامي خواهي قورة بي سبحانه وتعالى كواتا فاتحة راستا خوق افتقوية لقر خواهي قورة او زهن قاوكاني بارانو بسورة فاتحة دخمر ويكم اتو دبي احضاري قلب التبي احضاري قلب التبي يعني دلد آما دبي يعني بلا ويدس بيبكي بزانتو لقى الشيخ سيدك لبدس الشيخ راوستاي قفتقوية لقى الشيخ لقر او خالقية كا كونو كائناتي بدستا اتو ويت دادو سكيد يا بيداو سكاني تملك نبي جي فزي دبي اب زباشا بزانا او اندا كريم وبخشندي هر دا واشف كي ولا مش دادات با كل حديث قصكياتيا هل ايات شي دخويني خوي غير فرمي بندكم وصفي كردم بندكم استعيش كردم قناغي كم وصف ناسيني خويا كدري بسم الله الرحمن الرحيم شناي خوي غورا سرتساوي همو خيرك أنا همسا كانا ألا يدر بخشوش بزي خواهي قولة دي تدري الحمد لله رب العالمين أو سباش تايش ألا بو أوزاتي كامو قردوني دروس كرديا بخوشي بره ودباليرة تو هزبة تبكي هزبة قولي أوزاتي بكي كالبر دستي راوستاي أوا مديريكو أوا مليككو باشاكو دسانيا أوا خالقي كونو كائناتا الرحمن الرحيم طبعا كدوبارة بيتوا او دونا ولا بوي دل ما بركا لا اميت كبزانا ويتو لبردستي دي الرحمن الرحيم وبزي بيت دادي تو داوا كدرنا كاتو سقونا غش كمل كتي بخلاص مالك يوم الدين اتدان بوي دني كار او باتشاي راس تقينيا او مالك الملك او خواني همشتكانا همشتكانا بدستي ودي اياك نعبد واياك نستعين نك دنيا باشا روشي بدست روشي دعائي خوش گرنترین باشه لیره بخوای داری خوای امن تنها اتو دا پرستم بیزگر تو کسی که نا پرستم و هر لطو داوه دکم بیزگر تو داوه لکسی تر ناکم و هر داوه یارمتش لطو دکم او نشانه او پاری بیده صلاتی مروفکان خوای امن بیده صلات مروفکان و چه منو بیده صلات اتو دا صلات راحته قناقه چکا او زده داوه کاری سرشکه کاتو هاته بردستی لپیناوی کنی رکی دکی لی بکی هداه اهدنا الصراط المستقيم ليه ما بس تدري خويا ده ميري راس من الشام بدي لكارو باري دين لكارو باري دنيا لبرياركان لباراسني خيزان او قشتين دعايا صراط الذين انعمت عليهم داوادك يا خويا مخسري بيغمبلان وبياو ساكانو اوانك دروي خير ذكر دينوا اوانك ري راسي ان قلت يا درم بخي خويا لوانك ريت ويان بذكر ديو ريش داتو لبيري عن قرتيا أبدا سان رقاكي لبو بكارناني وكو دعا وشفا يكم دتاني زناب سورة فاتحة بكاري منو بو شفاي نخوشي دست دخري سر أو زي كشوينكي كآزاركي هيا حفزار سورة فاتحة بدلنياي بيقيني وبسرداد دخويني برواتة بي تأسيري هيا لبو لا داني غمو بجارة لكاتك چشتية تنگانتية دست نيج بقرة لنيج لكت بوربونو لمعنى كان فاتح عرب منا بيخوينا كذا دقي إياك نعبد وإياك نستعين
علی ویل ناو دلت داوای یارمتی که ایلی خواهی گرم که علو کاتا هر اتو دا پرستم هر داوالت تکم هر دارمتی تکم چه خواه فرن دیره لبو منه دیرش لبو عبده کمه هرشتا چی داو که پیدا بخشم یک کفص ایلی ناو دلت داواب که بر لنستن وکو پارزگاری که دتوانی سورتی فاتحه بخینی چون که پارزگاری چی بیزی تی دایا خالا چی گرن که ازانان دا فرمون سورتی فاتحه کلیلی همو درگاه کانه برام کلیل پیوستی بد چه پیوستی بد دانه لبوی درگاه کم کاتو دانه کانی او کلیلش یه کم خواردنی حلاله خواردنی حرام دور کوا در سوزیه چه بزی کنی فرمانه کانی خواهی گوری سبحانه و تعالی او زه پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور فرموده و اصحاب و احبابش که ایشان به حدیثانه کردیه چه گفت ما سورتی فاتحه ده نه بزی بس عمل نه جکان بخینه بلکو درمان و چار سر لبو نخوشی دسته ایو نخوشی درونیش و کو حدیث ما باز که ابو سعیدی که برای سرو که زکه که دو بشک پیو دا بولی ازیت و ازار و فاتحه خین که خواهی گوره شفای دا ایش گفتی مادم اتو به ما داری من نکد اما رقیه لو دخیلیم بلام لبرام برده دبی اوان ده مرمان بده قبضا دعا که لو خیلی خواهی گوری شفایی ده تمانا گفت فاتحه که تراتی ده بشیر صد دانا که انما کابرهیز آزاری نبو پاشن وای کرو پیغم بس صاحب جراو فرموی و ما یدری که انها رقیه تو تزوانی کم صورتا رقیه وات شفایی ده پاشن فرموی اما ران ده بشکن بس چیلو من دابنین حدیثه که بخاری مسلمه فاتحه وکو کافی تواب کر وایا لحدیثا چی پیغمبر دا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحة الكتابی شفاء من کل سم فاتحة کتاب شفاء لبو همو جهرک حدیثا که پیشتوا دارامی جرائی دیوا او کابر جهری پیو درابونیا که فاتحة بزخین آسوارا کئی نما او زجار جیرار جهری مارو دو بشکنی بلکو جهری گمان جهری غم جهری تاوزار نخوشکان تیر دکر تواب حتى فاتحة على بوت سارة سري الشيتي او يكدروني تيك تشوزو تاسري صحابيك ناوي إلاقي كوري صحابو دل امام من براي كومالا چتيا باريبياو چن بزنزيري بستبو ششيت بو كاسو كارغي قوتيان بستو مانا تو صحابي پیغمبري صلى الله عليه وسلم اتو خير دقا خوتي نا سارة سارة كدير بو الشيتي ما دل امام لبو ماوي سيرو جن بيانيان ويوارا صورتي فاتحة بسر دخين دو هر كاتي تاو دو فوچي پيدا دكرد در کابرات ساق بو کوه هیچ چه ششی نبی حدیثه کشه بودا بودا او زمانه سودکانی او فرموده یکم اتو دبی باوری تواوه تبی چه شفا لفاتحه تنها بزمانه بلکو دبیده او کسی کدخینی یقینی هبی چه وقصه خواه کاریگری هیا انزا دوباره کردنوا کل چه روکه هاتیا اتو فاتحه بزاروی سیزا زاروی عفزار دوباره دکه چه کاریگری زیادتره او زه فو کردن سنت لکات رقیه دخینی فو بکی بناو دست دو زبور شونی دامینی که آزاری هیا اگر حسد بدل تنجی کرد یعن سر ایشه کتبو یعن به تاقدی رو تکدی برو تاقی کوا دست نیش بگرا دست بخیر اساس نگید عفت زر بسر خوی با ورد بونوا سوره فاتحه بخیر لما نایا کانی ورد بو والله حسد دکی گفتو گول اگر خوی انزام داده خوی گورش در کب درو خیرت يدكات وداش كده سورة فاتحة بكاربيني لبو بركات لمال لرزق شيء ناوي دايش القرآن أم القرآن ناوي كافية تواوكر الزناني بياو تساكن لازم نخوان لجير روش ناي أو دقة شرعية أنا سندر رجعان باس كده كده بيتوا ياتني الرحمة وبركات لبو جاني إنسان كان شو قلت ما فاتحة كريلة مدرجة داخلها وكان ابن قيم رحمه الله دفر ميجان إنسانك بيقين وسورة فاتحة بخين لبو ربي بيستش خوي جرب يددها بخوي لسفر يوم عزبوا تفرمينا خوش كتم درمان نبو دكتور نبو آيو زمزم من عفزة فاتحة بسخين خواهي قبل الشفاي دم هر قصة اقنا خوش دكت باقم دكت زمزم دين عفت فاتحة بس دخين فو بيدا دكت خواهي قبل تساعشي دكت دوا لبو رزق لو يكاتا كاتوشي تنقاناي داراي دبي لانو يجاكان ببرد بنو فاتحة بخينا وتعبدي كده قي اياكا نعبدو اياكا نستعين لناو ضلت ما بسد بوي بي كخواه لغيبو يارمتي دداو در جارس کو برکت لري د کاتوا له حدیثش که هاتره شیطان له مال راده که قران ته دا بخیندري اي فاتحه اشکو کروي هم قرانه له کاریګری شي خیره هي کو به کاری بینم بیان یا کاتې له خو دستي سورته فاتحه مخینه او
بونيتك خداي جور بركات بخاتك كاتد مارد من دارد زانان دفن او مالي فاتحي تي دا زور بخوندري شر اجاويتي دا كم دبيتوا هي من السكينه دي تخوار لبو او ماري او زاني هني بسم الله لسرتاي فاتحي هر كارجكنك بناي اخواك بسم الله دسبيبكي بركاتي تدايا اي مادا فاتحاش بسم الله الرحمن الرحيم تدايا بسم الله الرحمن عند سبيدكا خوندوي لپیش هر ایشه چی چونه بازاره دست پیه که نر پروژه که یعن کار کرنه برکت دخاته او کاری خواهر زیاندت پارزی دوه فاتحش وکو دعا درن اسمی عظمی خواهی گورشی تده چون زنه اکان ده فرمون اگر به اسمی عظم نخواهی گوره ده که خواه قبولی ده که فاتحش اسم عظمی تده یا لیو پیویست برزقه به چار سری چشه یکم سر دزنیش بگره سواتی فاتحه بخوینه کارتا گیشته کوتای ولا ضالین بری آمین او زب زمان شي ساده دا ورسخه برکت له خوای ګوره بکا لویا یعنی وانه شي زیرین له زنان او هیل بو ایمه زنان درن رزق تنا پارنی بلکو تندرستی من داری صالحه آرامیه او نمو رزق خوشی دله مو رزق فاتحش داوی اسرات المستقیم دکا اگر خدا رګی راست نشام ده فیر دک چون ریب کی جام بکی پاری پیدا بکی پاری خزب کی چون لکاتی کی رزق ده آرام بگیری اوش خو گورترین برکت او زفاتیعه پیوندی چه راست خوی هیا بخوای گوره تو سپاسی خوای دکه الحمدلله ای برکت لو زیاد دکه لئین شکرتم لازیدن نکوم تشکره مثلا انسان که صورت فاتحه خیل بریا ربی خوایا بحقی او صورت پیروزه که فاتحه که گورترین صورت قرآن امن داواله دکم دلم آواب که بنوری ناسینی خود جارم پر بکی لبرکت رزق و تندرستی خدای و کوچون لفاتحه فیت کردیم بلن ایا کن عبد و ایا کن استعین اما لمو کاره چی دین و دنیا تنها پش بتو دبستین تنها داورت بکن خواه دست من بگرا دست من برمده دست من مده سیست کسی کس کس من مده نفسی خواه من خواه من خرسه رگه راستی خود کسی راتو المستقیمه رگه و کسانی که نعمت بسلین دارشتو من پارزه گمرای و سل شوابی او دعانم کسو زور تازده بلان بیقینه و بردوامیش بخینه ولا باش فاتح ودعاء كانش آمين بك أو كاتا كاريكري خويد رجدك صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المجيد الذي لا يذل من لان بعزه، النصير الذي لا يقل من عاذ بجزره، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها دلت عليه الألباء حكمته، وجمعت الأحياء نعمته، وقمعت الأعداء نقمته، ووسعت الأشياء رحمته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بكتاب أوضحه ولسان أفصحه وشرع شرحه ودين فسحه، فلم يدع فسادا إلا أصلحه، ولا عنادا إلا زحزحه، ولا مغلقا من الدين إلا فتحه، صلى الله عليه وسلم ما هلل ملك أو سبحه. عزيزان وخوش عيستان وما مصايان وبرايان وخشكان مصلاة ورحمة ومهرباني خواهي پروردگار الحمولا يقبيت داوكارم خواهي پروردگار همولا يبايدارو پارزراو دامزراو كاو خواهي پروردگار توفيقي همو ما مدابو همو قصو قاريكي خير وهداية ورين موني ما مدات. خوش عيستانم پیشوی مقدمه و پیشوی دیبارجه و پیشوی خود علم و زانستکا بخین روب چین خزمتی کتیبکا امیل خزمتانا تاوی حدیث اگنه بدما حدیثی مسلسل بالاولیا وکو شرفی اولی نسبی و اضافیش بدس بینینو تند و اسنادی ام حدیثا پیش خین بسر اسنادی کتیبکا چکا عادتی زانا انواب و رضا و رحمت خوان لیوی هسکا تشتیکان و تبید یان هس کتیبی مسند بخوان دبیت یان پیش او حدیثی مسلسل بالأوليان خوين دوب ويمنش دالين. فحدثني جماعة من الشيوخ تزيد عن 60 شيخا، منهم الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، والشيخ غلام الله رحمتي، والشيخ محمد الأمين الهرري، والشيخ محمد الآدم الأثيوبي، والشيخ محمد أنور البدرخشاني وغيرهم رحمه الله تعالى. وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل منهم إلى أبي طاهر محمد بن محمد الزبادي، وهو أول حديث سمعوه منه. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز قال وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن مشن الحكم قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن مولاه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما بعد، فلما كان الإسناد من الدين والتحقيق فيه من شيء من أئمة المهديين، وكانت الإجازة نوع من أنواع التحمل عند العلماء المضيين والسعي في طلبها من علامات التفوق والتأييد المتين، فقد أجزت السامعين والحاضرين في بث المباشر في هذه الدورة المباركة، دورة تعبير الرؤية، بالإسناد المسلسل بالأولية ورواياته عني بإجازة خاصة من معين لمعين في معين. أجزان وخش الإسلام پاش صلاة و رحمت و مهرباني خواهي پروردگار الهمولايك دواكارم خواهي گوره همولايك موفق و پایدار کا. خوش ويستانم دموه سرطا باسيكي مباركي امي شكين كبراسي امام ابن البطال رضا و رحمتي خواهي لبي، علي بن خانف القرطبي ابن البطال المالكي رضا و رحمتي خواهي لبي، كأنما باسيكي ام دوري ايواكا، كأنما باسيكي ام جمع مباركي ايواكا، كدواكارم خواهي پروردگار بنيتي خومان عمل كان من لقبول كات نيتش من وأوبه. أفرمي دعويك أو حديثيك في محمد قا عليه الصلاة والسلام، فرميت إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة يضلني مع مصيان شرحها كردوه. إمامي من البطال دعويك أم حديث رواية كاد فرمي، فعلى هذا المعنى مثلا أم معنى أم حديث بزان، إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر أهل العلم، يا وقبض أكثر العلم، كاتك قيامة نزيك بيتو زانان بيتا بيتا نامين، ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة، كاتك ديانة ومعالم قولي إسلام بفتنة وبهرج وبهمجية كم دبيتو زور بي زوري شتبير وزكاني جير دخريت. فكان الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكرين ومجددين لما درس من الدين. لو زمن وايل يدخل كيوك أهل فروان وسرتات شون في ويستيان بتحزك النووي الدين هبو بهمان شواس في ويستيان بشتيكي واهبه. يعني حتى بن مندى فرمي، فكما كانت الأمم تذكر بالأنبياء، هروك بشون أمتاني بيشو بأنبياء أقدار أكرانوا، أو زمان جوايلي بلام، لكن لما كان نبينا خاتم الأنبياء بلام، أو زمان لبروي بيغمري خومن عليه الصلاة والسلام كتاب بيغمرو بيغمري تريجناية، وصار الزمان المذكور أو زمان جكا روشي دعائي نزيقون وآخير زمانك استائمة تيداي يشبه زمان الفترة. لو زمان زماني بيشو بيغمراني عن بودهات بود تجديد، لو زمان هش تقنية زعنانيش كم بودهوا، لو زمان أخواتي عن بودنيريت، أفمعوضوا بما منعوا من النبوة بالرؤية الصادقة. أفمي خواي فروردقار تعويقوا عن بوددادك خوي رازقوا عن بؤكات بديل نبوة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار. لبنو أزيزان وخوش ويستان سرطا بيوست أسواس شكرا نبجيري خواي فروردقار كين لسر
ام ابداع ازوانه ام جمع ازوانه كو كردنوية لبيني خويندني وحي بيغمني خو عليه الصلاة والسلام للايك لبيني خويندني مزانستي كي قورا للايك يتر لبيني خريق بوم بفتواوة شكا علماء نفرمون إن علم التعبير من العلوم الشرعية وإنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه حتى دفرمون وإن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى أفرمون تعبيري خو باس خواسي خو أشيت بابي فتواوة شكا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان مفسرون فهم تستفتيان لباسي خوايك أتخوى شيئتنا وشيئة شيئة داخلي فتوى وحتى كاتك مليك وتي أفتوني في رؤيا بصغي إفتائنا يبو يسعني وزوري كي تلا مفسرون خوى خانا بابي تي وخانا بابي إفتاء سباس وستائش إخواك إن سر نعمتكاني ككوبين تقول خزمة أم علماء كتم وأم علماء وكو إمام إبن البطار زور رحمة إخوائي لباسي أمره يكد يكيك لو باس إخواساني كزور زور في ويستا هم جوي في بدري هم كوب كريتوا هم قرنجيكي هم ترسناكيكي مسألة فتوايا مسألة وحيا مسألة شيا أو بابتاني كهموتان زانيتانا هم بايخكي هم لسرو أووا زينو كردنوي سنتي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام كبجمعي تعبير رؤيا أنا كل كلام زمنانية لزمني صحابة لزمني تابعين لزمني تابعي تابعين لزمني خدي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بجمعي تعبير رؤيا أنا كرو دادا نشتن لم زمناك كم بوتو أم دورة وتندين دوري تركهاو شكلي أمي أخوي جورا باداشي مع مصايان وبراني بريز باتو هستاون بمن في ماي أما تنها بريتينيا لخوين دني علم بلكو بريتينيا لزورين زين دو كرناوي كومالي السنة كومالي واجبات كومالي مبشرات كلام دوراتي دا كيلو كتاباني كده معناه كتابي إمامي ابن قتيبة رضا ورحمة الله عليه بك هم منهجي هم خوي كم إشتباسي دقين بإسناد ووات الله بريز تانا وحتى خوي ولو يجو حتى آثار صحيحة كاني في غمري خو عليه الصلاة والسلام دي خيرين تهوي بزاني أم علماء بريتي نية لويك بخيال تنها بريتي بي لزانستي في سيون جومي يعني زانستي ميانشاق يعني زانستي في رأسا يعني علم الإشارة يعني كما ليلوش تاني كعالمي أوروبي وحتى عالمي كرديش بيوايك خو هواجسي نفسه نا أما علمك علم نبوته علم الأول والآخر علمك لو علماني كإمام ابن خلدون زار رحمة خويلة بفرميتي هذا العلم من العلوم الشرعية أفرمي علمي الشرعية و قد كان موجودا في السلف كما هو في الخلف فميل السلف ولخلفها تعلم أنبياء أو كإمام مالك فرميتي وإمام ابن عبد البر رضي الله عنه إخوة إلي بفره وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإيمان علوم أنبياء يعني تنها خليك علميني كوسيلة بيقول بشي كزور لزانيان رؤيا نخصو تدائر علمي وسيلة وكون نحن صرف زور لزانا استشار يكام أصول وشينا أخصيانا بابي غاية يعني يكيك لو علماني كأبيش كي تربخيني بو خزمتي أبي نك أم بخويني وخزمتي زانستي تر أم علم أزيزان وخوش بيستانم إما بإسناد وخويني ديارة قولي إسناد باس فاسي كيزوري لسرم من نامي أبس مساري والله ولم براني جندشتين دانا وخوشتان بستوتان أم يكاتك بو بكشم كأم علم أزيزانم إمامي ابن الشهاب وزار رحمتي خويلي بي وحروا إمامي الشوكاني رحمتي خويلي بي باس خواسي أقصير جوانك فمي أطبق أهل الميللي على أن معبر الرؤيا يخبر عن أمور المستقبل ويكون صادقا فيها أفرمي زانستيك تنها بيشو يبينا ناس زوري لزانستكان بقوية شي ريدا ولا بيشو كعلمي تاريخ وكبسيق باسو خواسي يزور له حتى علومي فلسفة وعلومة هندسية كانوا بشي كتر له علوماني كنظريات باسو خواسي ويكون صادقا فيها أفرمي زانستيك تنها بيشو يبينا ناس زوري لزانستكان بقوية شي ريدا ولا بيشو كعلمي تاريخ وكبسيق باسو خواسي يزور له حتى علومي فلسفة وعلومة هندسية كانوا

الشيء علومي أنبياء وكو إمامي ابن عبد البر فرميتي رضا رحمة إخوائي لي وبيغمالي إخوائي عليه الصلاة والسلام أملي كردوه أو أني فرميتي إذا رأى أحدكم الرؤية الحسنة فليفسرها يفسرها صيغي أمر بصيغة تفعل فالوجوب حقيقة حيث القرينة تنتفد وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو إذا أنا في صيغي أمر بلغي وبش لزانا يعني أم علمي نخسو تدائلي أو علوم فرضياني أو علوم فرض كفاياني كبشك بيزاني وبشك كرني زاني بويا فرمون عام الصيغة فرميتي هشك سير رؤياي كيزاني بابشي بدواي تفسيرها وتفسيري بو بكري يا خريكي تفسيرك يبي خوي فليفسرها خوي إباش أقر نيزاني سيبكاكاتا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب حتى هندي كان فرميانا فاضي عين الأسر طوائي مسلمانا خريكي بن أويك آلتي هي إنك هم أخلقك لو قرها يا مثلا زان سوزاني عليك نا أويك آلتي فيرموني أم زان سيه في بيست بسيب الدواية يعني تايبد نية تنها بزمرية لزانا يعني بلكو هسكسك أو آلة تاني تلاكو بتو أشر تاني كم يشك الدين سري بيست خريكي بي وهروا عملي بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام كإمامي ابن عبد البر إمام قرطبي إمام نووي ابن حجر أفهمي أم جمعي بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام لدى الصحابة كان هرهمي أن ذلك ليعلمهم كيفية التعبير تاوي فيري عكاكا كم علم بو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دانيش بخاص فيري تفاصيل علمك يامكا إلا أصولي بيوتونو شو مدوى فروعيا علم رؤيانا بك بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فروعيات جي بيوتونو لغالية دانيشتو وإمام من الحجر ديسانا شويني كترا كاتي كباسي أو مجلسانا كبيغمر إخوة إتيابو عليه الصلاة والسلام أفرمي وفيه الحث على تعليم علم الرؤيا وعلى تعبيرها وترك إغفال السؤال عنه وفضيلتها أفرمي لما تشتمل عليه من الاطلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات فمن أما بلغي لسرويك أما علمي أنبياء أما كفر سياري كل ربي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هل رأى أحد منكم رؤيا إمامي الحكيم فما كان شأن الرؤيا عنده عظيما أمري الرؤيا لا يبي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام زور قوربه فلذلك كان يسأل عنه كل يوم هم رجب سياريك وذلك من أخبار الملكوت من الغيب لهم في ذلك نفع في أمر دينهم بشرى كانت أو نظارة أو معاتبة فما هو كاركيتي ويعزان أمضى رحمة إخوان النبي بإسناده بغير إسناده بأقواله بآثاره بتفسيره بزور تشدين شواس خريكي تفاصيل يم علمه بن كبداخة زور بداخة وشأن يم علمه زور كبو علمي ترمى زور النية بس شأني ماو علمي زور هي لم كل سنة بينازة بس هر خلق يكباسي كيتو لسري برويتو لا باسكي إلا وجهي كنازاني باسي كي قوريكا بس بدافع علمي خو لزور ميزوريا في رسول مبارك ترى علمي أنبياء لو قورت هسي بدافع وزور بدافع وأزيزانم لكردستاني خومانا وكوام علماء والله العالمي عربي جا بس كردستاني خومان يملي ردجين بويا باسي يردكم لقلوا بيانازا لقلوا حقي خوي بنادري بجرلي وباسكري لو خرابتر آسلي كما كريته لو خرابتر هي هر قناعتي بيني يا معاذ الله قاطيب يكاك رنق أحكامي قرسي هبه نامي وباسي كم بلام زور مصيبته إنسان أرزش يم علمك كم كاتب وإمامي مقيم لا كتابي زاد المعادة فرعي ويكفي الاعتبار بفرع واحد من فروعه يكفر على فرع كان عبارتي الرؤيا اعتباري كبقي أفرعي فإن العبد عبدي واهي كاتك باعك طويل تياهي وكمل اطلاعه جاء بالعجائب فرعي عجائبي تياهي شون توازي ليهن ونحن شاهدنا نحن وغيرنا فرمي ايما وغيري ايما شكاتك فلقانك بيني وتفسيري الرؤيا كردو للرؤيا شهر زابوا افرمي كومالي بابتي تيا كردو ككسي قدويلي بوايا وتوتي اما غيبة اما جني لقلاي اما وكو بغتاني كي بوك راو كومالي اغيا تاوي كخومان شن شهر زابوا لاي سيرك انها اما افترانية لسرخوا اما رجما بالغيب نية اما حقيقة اصولي هي بوي خوي أفرمي دعوي كم تفاصيله هنا أفرمي فإنه حق لا باطل لأن الرؤيا بوي أما حق وبطاني ورؤيا مستمدة لوحي كجزء كالأجزاء نبوة دي ساني ما بخرافي رضا رحمة إخوائي لبلا فروع عقسية جوانك أفرمي وقد رأيت ممن له قوة نفس مع هذه القواعد معناها هو قواعدي يا علمي رؤيا قواعدي زور زور أفرمي هشك سيكبيني بيتم شخصيتي كي دامز رابيها بي وأم قواعد نجي لابي أفهمي بيني وما فكان يتحدث بالعجائب والغرائب عجيبة وغريبة زور زوري دي ويخرج منه الأشياء الكثيرة والأحوال المتباينة أفهمي زور شتي درينا ويخبر فيه عن الماضيات والحاضرات والمستقبلات شتي كون ونيو لموضوعي هنا بردن أفهمي جالي واب ولو خبيكي بشوكا سطحكم عجيب وغريب ودري هنا الرواي لهاتبه حتى يقول من لا يعمل بأحوال قوى النفس وإلي هاتبه هنيك شعر زي أن بابتنا بنيانو

0: إن هذا من الجان أمجنوكي دبر وأم عد ما ونجوري بيا أزيد عن خوش يسار ضرورة الخوش بين بس ببعبته كمان ضرورة الخوش بين بشتيك كمدحي في غمبراني في وكرع وبشعر زابوني ها خوي برودجار كات يوسف يوسف كري يعقوبك ابن عبد البر فرمي وقد أثنى الله عز وجل على يوسف بن يعقوب خوي برودجار وصف يوسف كري يعقوب كردوه وعدد عليه فيما عدد من النعم كمال لو نعمة عنك جمار دويتي بس يوسف دايتي يكجل وانشيا التمكين من الأرض والتعليم تأويل الأحاديث كأفهم وأجمع أن ذلك في تأويل الرؤية خوي جوريك لو من تاني بس في غمر يوسف باسيدك عليه الصلاة والسلام ويك فيري شكر وفيري تأويل رؤيا كردوه بويا فرمي أعلم تنين كذبه بتأويل وفي غمر يخوي عليه الصلاة والسلام هروى وأبو بكر الصديق وكيا وكيا فرمي أفضل كان هميشة أعلم بون بم علمه يتربوشي تو بكمي أزاني يتربوشي تو بدواي ناقري وإمام ابن تيمية كتعيب أقسكان دينم أفرمي تأويل رؤيا بابكي زور قوري بابكي زور تايبته حتى أفرمي لا يحتدي له إلا حذاق المعبرين أفرمي حذاق معبرين نبي زور جار بي بي نابن بوي أفرميشي أم علمتي ولدقة هذا العلم أم علم أو أن ده دقيقة أو أن ده وردة أو أن ده تفاصيلي هي أتهم من برع فيه بأن له رأي من الجن أفرمي أواني كخسيانتي أكردو أم نقوربون خلقاني تومتي بو كردون بويك وتيانا لجنن يا تومتي عم بو كردون بو كومال عبابتي تر يا وتيانا لخوقسك يا هرتقاك يا هر كسو بشوازيك شتي بيوتو بوي ألان هش كسيك وكوشون جعم تومتانا بو باسكان علماء رضا رحمتي خوايا اللي بتاوي بزاني أنبياء إيج بهمان شواز تومتي جن وتومتي فلان وفي ساري عم بو كردون كاتا عيني تومتك بو لبرو عيني غيبياتك يا بلام أويا شلو شش بش بنجا بش زياترة أم يك بشيلاي لو بشانيك خوي بروردقار داويتي با بيغمبران. وأزيزان ربي قد آتيتني من الملك تنخين دوئي وما مصر عند الله يعنبو يباس بو كردون لقد صدق الله رسوله الرؤيا يعنبو باس كردون كذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث يعنبو باس كردون وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا يعنبو باس كردون وعائشة يعنبو باس كردون كفهمت أول ما بودي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة رؤيي رازقوب ويكم زارك في غمري قوة عليه الصلاة والسلام بنيتي لخوا حديثك خيرما لسرطاء إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب يا في غمري قوة عليه الصلاة والسلام فرميتي لم يبقى من النبوة إلى المبشرات علمي في غمبرة علمي كزور خلقته بي كردوبو زور تاوان بار ترسين راو بم علم زور عالم هو دسي داوة اشتبه خو زور دابته باسو خواز هبو روين داوة بهوي خو زور سودي دنيوي وأخري هبو بسر أمو أقروان أبو يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي كابرايك مليك بو قوريو بي بي سي بي بي إيمو معنان أقر بو دنياج بي شو أن بيو يسمع بيني بو إمامي معليك ليهم برسي آية حموية تواني أي يفسر الرؤيا كل أحد فرمي أبي النبوة يبعد أنا بيغمبراتي قالت أكري حمو كسبي كاما علميكي قوري علميكي بشكانية علمي كاش شأني كي زور زور قوريه بوي خوش الإسلام إما حزم كان أم مقدمة باسكا مشكا أم علما بداخوا نازي نادريتي لقلوا نازي نادريتي نازي جيهل ناكيشني وحر ناش زانم يعني مثلا هندي علمي باسكا نازينية بس خلق نازي زانية بس هر نازر في أم علما أما هموي تفاصيل وقوريه وقواعد وأصوله بوي إما هاتوين لخزمتنا بشوازي كتابي كي منهجي مبرمج بخوانين كأيش كتابي تعبير رؤياي إمامي أبو محمد عبد الله بن مسلم من قتيبة الدينورية رضا ورحمتي خوالي لي هرشان هندك ضلان دينورية بلا خوي دينورية كالصالي دو سطو سانزي هجري رضا ورحمتي خوالي لي لدى يقول صالي دو سطو حفتا وششي هجري كوتي دو عيكر دو أمزانا رضا ورحمتي خوالي لي كتابي أم بياوة أخياني أم بياوة بياوة كي قولي بياوة بوا عالم بوا شارزا بوا حافظ بوا إمامي أزهرية فرمي ما رأيت أحدا يدفع ونصر فيما يرويه كباب وهرقزا ورقيس ناراسين زاني ولقصة كانية حميشة كسيق وراس قوب وإبن كثيرة فرمي أحد العلماء والأدباء والحفاظ والأذكياء يكيب العالم كان أديب كان حافظ كان زيرك كان وكان ثقة نبيلا بو إمامي ابن تيمية حتى لقلوا باسي زكاوتيكا تنها مهمي أنبياء ولوانا وزيلك بو أهلي السنة بو بمعنى كلمة ببي خرافة ببي جدليات ببي طغاتي متكلمين وسفسطيس فلاسفة وعقلاني اعتزال لا أفرمي ابن تيمية وعده ابن تيمية خطيب أهلي السنة بخطيب أهلي السنة جماعي زاني وكهمشة دفاعي كرلا أهلي السنة وجماعة بو إمامي ابن نديم أفرمي وكتبه في الجبل مرغوب فيها أفرمي كتابة كاني أو أندى مبارك لشاخ دايني مشتريه يعني حتى أو أندى مثلا كتابة كاني مرغوب وهندي لو خلقاني كلا منطقي خويا نابو مثلا إمامي ذهبي رضا رحمة خويا لي بكاتي كباسي كافرين كان رأسا في علم اللسان العرب والأخبار وأيام الناس وما علمت أحدا اتهمه بالكذب كسب نبي يقصي لسلكة والرجل ليس بصاحب الحديث بلا مفرق إنما هو من كبار العلماء المشهورين عنده فنون جمة وعلوم مهمة حتى شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي أنبيا وابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين لمذهب أهل السنة وله في ذلك مصنفات متعددة حتى يكيق لزانايان رضا رحمة خالي بكاتة كراسي أمك أفرمي أحد أعلام الأئمة والعلماء الفضلاء أجودهم تصنيفا لهميان تصنيفي جوان تربوة وأحسنهم ترصيفا رخصني لهميان جوان تربوة زيادة السياسة مصنفي هبو تصنيفي هبو كتابي هبو لسر مذهب إمام أحمد إمام إسحاق زانايان بوا أقسم بس أفرمي وكان أهل الغرب هذه غرب أو دب قوري أنا زاني يعظمونه ويقولون من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقة أفهمون أنبياء أبو بعلمك أبو بالرمزة وكتشوني أنه هشك سيقسل أسر أحمد كأهلي بدعاء أو أنجي أنه هشك سيقسل أسر ابن قتيبة أو زنديق وحتى أنه كل بيت ليس فيه شيء من تصانيفه لا خير فيه هجم على كتابي أبيتي أنا به براسي أنه خيري تاني جا كتابة كان يجي زور زورة وخوشي بيائك وكو خطيبة فرمي ثقة بينا فاضلا من الثقات من أهل السنة العالم الحافظ الشيء كتابة كان يجي قورتين بلغيلة سريع يعني أشكس سيري أنواع تصانيف كاني كسيري لأنواع تعويلي مختلف في حديثي تعبير الرياء كاملة بردسمان الردي لسر جهمية ومشبهة وهروال باسي شعر وشعراء كتابي كي بناي عيون الأخبار كتابي هي بناي فضل العربي على العجم غريب حديثي غريب قرآني هي مشكلة قرآنية معارفية معاني كبيرة هي وزور لو كتباني كهيتي إنسان أقصيني كابوي درك أمبيا ونزا ورحمتي إخوائي لي بيابي أبو بمعنى كلمة متفنين بو بيابي أبو الهمو فنك شارزا بو وكان يضرب كل فن بسهم زانان أمسيقين عادة بوكساني بكاري هناك شيء بوكساني كان بكاري هناك يعني متفنين بو أبو يعني بتير لهمو فنك يدا يعني متفنين بوا أم متفنينية وإلي كردوا تعبير غياب زاني أما زون ضرور أم نقطة أما تفاصيل يكي همشيني بأسيك مقدماني خدي علمك يا عزيزانم كما يكي نسري جهنة ضرورة إنسان شهر الزاب إلا شكيتر وتعبير غياب أم بيا ورزا ورحمة إخوائي لأبي أم كتابي كنسي وبيا جوي دسكي مخوي النور رشتل نسري أمين من هزكي بخين أروج كزور جاب عدد وايا بداخة ولا سلكي أهل علماء مثلا يسمي هذا خيان مقدمة كينا أخذ رفضة الناظر من ليك الجامعة كان خليج كوما لفقين بيني لكليك رفضة الناظر يعني خيان كرابو ما مذكرة تم كام مقدمة كيتي على ما وصاب تيتي نايو تم بأوروبيك أخوي نيزان يعني. كم مقدمة كيتو زي لسان أسلوبي مناطقي نسيوتي أولا نش حزيان بشرح كردين أبو يان عبارتي كي واضح تر نان زاني وشرحي كان بو يكان ما مصاك الله يبردو هنا مقدمة كان نزاني هرتين علي لكتير ويزور ضرورة سن مقدمة منهاج نايخن بينما أو مقدمة في طلب كتابك أساسي شيء يعني يوم يخو ما طلع ما نوع كذا كتابك أخوين يوم مقدمة ناخن بلام أواني لسه كي زانان روشتون أمشي بيان تاع كتاب الشهر زابن يكسر مقدمة كأن زان كابرا على شيء دعائي بفي مقدمة كتابك أنا هلا سنجان آي أبزان راسك على سر سينك روشتون يا نا يعني آي أبزان تواوك أما أجر تواو نبوا أو كذا تعني أنا ده بفي مقدمة كهذي أنا سنجان نجهر نايخن بلكو بو ببادي هلا سنجان بوي ضروره ام كتاب اش بيش شنو ناوي بزاني المنهج ام بي او شنو ام بي او عزيزان خوش يستانم فصرتاي كتابك يكون مال احاديث صحيحه يعني اي بي بكرتو مختصري بيد بل اي ما تفسير رجال اخوناك اي ما باسناد نبي با احاديث صحاح نبي با اقوال زمان سلف نبي با ايات نبي تفسير رجالك معقولني اما وحي به بغيري وحي تعبير بدريته بويا همو او باب ثاني كتعبيري خوي في ادري همو إلى قرآن وحديث هاي كاتيك كناتواني دري بيني رد في دراوب سي بوشيك إنا تا قرآن وحديث وصابي زانا أنا فرمون باجني إنسان سي بوشيك وخوش يفرمي كاتيك باسي علمك باسي قوريك باسي ترسناكيك أم قصي ابن قتيبة رضا ورحمة إخوائي لم كتابة من لبداتك يا عبتان باسك من الزور ضرورة أفرمي وليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم ويتمارسون من صنوف حكم أفرمين نايبيني لناو خلقيا لو بشانيك لا علم اي خير لو زانستو زانياري حكمتو حكم معلوماتو امانيك خريك من هيش تجنابيني بقي شيء هو أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب مرارا وأشد إشكالا من الرؤية نايبيني نبقي الرؤية شارع وبي ننرمو ناسق بي ورد بي نقور بي نبرز بي نقرز بي نزور إشكالي تيابي هج زارس لنايبيني بقي الرؤية بو لأنها جنس من الوحي وضرب من النبوة دعاء وفرمي من شيب وباسكم أم كتابي من منهج كمسي وسأخبرك عن كيفية الرؤية بالاستدلال على ذلك من كتاب الله والحديث بزعنا من تعبيري خود بو كم لكتاب خواي بروردقار والحديث في خمني خواي عليه الصلاة والسلام بودرين دعاء فرمي رحمتي خواي ليبي أفرمي وكل علم يطلب فأصوله لا تختلف ومقاييسه لا تتغير والطريق إليه قاصد والسبب الدال عليه واحد علي بزعنا جاسي بقوتي ام قصك ام بياو بام قوريو تشي افرمي افرمي همو علميك كبدوايا اقري خلق همو علميك اصليه اصوليه بيقمان همو علميك اصوليه واضح الام واصول كان يجي افرمي جاواز مية لقليك يعني كتو اصل الدانا بوي بيوتري اصل تاوينا قورج اصل ما بقور ومقايس كان يجي قوررني كتو قياس الدانا لسرشتي ابيوشتي قياسك لسري ثابت به والطريق إليه قاصد أوريدي بيا أري بقيت ما بس وأو هو كاريك بيتل اللسري يكشتا تنها علم يبنى بإيش علم تأويله أصول كان جاواز أزا يبقص يعني شي يعني أقريك بيوت يو هلك لخواتي يبوي تفسير كيبري والله هلك أو يبغلط هاتشي خلت يقوى تفسيرك أو مردو لخواتي توتشير بينيوا أو مثلا قول لخواتي صق لخواتي بشيل الأمانة أصولا بس هرشي بلي غلط تفرمو أبي بزاني كابرا تشي بينيو مش كي بينيو تشي كردوه مردو باني كردوه تشي بيوتوه مردو لخوا أقر أصليكي هبي أم أصلا ناتواني تطبيقيكي راستا عندي كتاب هاي بيني علي مردو أقر بانكا لخوا باشيان أقر بانكا خرافة أما تعبيريكي أصولية بهيش يوازي أصل تعبير تعيم ناكري بس الأفراد كانية با أصلك الثابت به تعيم ناكري تعميم ناكري بس الأفراد كانية با في سواري المكانية من هم إن شاء الله فاعل مرفوع فاعل بني مرفوعي دكي هم إن شاء الله حديثي مضطرب دوانا أغشتكم بيني سيان بويا مرسل بوي كم بإنقطاع شي كترين هونيم لهم علم كان با في سواري علم تعبيد يعنيتي أصل يا هاي ببودني طبيقيكي أما قرينجيام علمي أما بيرسني بخلان دنيتي أما مهم يكيتي بويت طلاب يكا قصة كان شويني كترا أفرميتش أفهمي ولأن كل عالم همو عالمك بفن من العلوم يستغني بآلة ذلك العلم لعلمه خلع عابد الرؤية أفهمي همو عالمك بعلمك لعلمك آلة علمي بيبي بس يتي تنها عابد الرؤية نبي واني كمعبر بيستان بسيا أما بسيا وكابران بيستان بسيا فإنه يحتاج إلى أن يكون عالما بكتاب الله شارزابي بكتاب إخوة باشي هيكيك من لما أبراك لي برسي ما نصامن لخو ما تشو ما تقصر سيركم أنبياوة أهلي قصرني يكسر ماشكم ولاي قصي يوسف شو يوسف كي شو قصر كاتي شو قصر كظلمي ليك ذا هنا مقوم لي قردو أيوت مرام تو ظلم ليك ذا وفلان وفلاني كيف يولان همتي طواما من أقر ليا قصي تيروكي يوسفم لا يعد نبوها كشو تقصر كاتي كخراوتنا وبلاد كظلمي ليك ذا وإنما تواني تضبيخي كم بسلام وأبي شعر زابي الحديث يكي قال ما وصى مثلا لابن سيرين برسا درباني جرب يعني كي برسيار اللي قال ما وصى ولا لخوما شو شمش كان تو باجوا يكسر ميش كتشي بلاي او يكي كيشي لقال عفرتك هاي امزا عفرتك كي تشوانا با في تفاصيل كي تي بولا بروي قارورة لخوا بعفرت في خمري خوا عليه الصلاة والسلام يعني بأمثال العرب مثلا كابرا علي والله ما وصى او لخوا الرماد بيني خولا ميش خولا ميش بزانا شرر وياه كعرب علي النار تلد الرماد يا شعر بزاني يا اشتقاقي لغبزاني يا أو الفاظاني كلبيني عوامها علي إليك أعني واسمع يا جار علي ديوار لقل خوم وكي خود بقرأ أما زور ضرورة بيزاني زي بو مثلا جاري وهاي شخص تلفونك يا برسيار اللي قال ما وصى والله لخوما بيني ماريكم بيني بز من وامزاني مشكا تو وامزاني كيبو تفسيرك زور ضرورة كابرا علي لخوما ما وصى من بسر بحر روشتم كسي وامزاني هورا وامزاني كيف بوتشكو وامزاني بريتيلا ضمير ضمير زور جي بي ان يعني اوي كالي وامزاني زانا يعني مفسرين يعني معبرين افهم او امزانيه جزء كي زور ضروره التي لا خوكاك نزيكتر جاري وهي لو شتيك او بهلاج يعني اوي كالي وامزاني بس تسمان وازاني غلطي كردوا هر لخوش يا بدنيا كبري تفسير كره بزور وريابي او غلطي لي ورقلش او غلط جاري وهي تفسيرك زور باسانيه بدستو بو امام قتيمه فرمي ورياضي حاذق به جوه فرمي واغاداري قياس به اصول به اما يقسم يمتلك على هرموي افرمي ولم تغني عنه معرفه الاصول الا ان يمده الله بتوفيق يسدد حكمه للحق ولسانه للصواب افرمي اجر توفيقي خويل قال نبي وافرمي اجر امكس خوي فروردجار زماني نفعت جوبو بيكاني حق نايبيكي بعت على خليك الى بلاغلي بيويستيتي بويا حتى لشيني كي تلاقي مقتيمي أفرمي إن المعبر يحتاج في علم العبارة للمعرفة التامة الواسعة في علوم الشرع وغيرها يعني بيويست علم الشرعي بخواني أزيزا أم علما كدان راوة من تيم خوشك شرط مرجكان بيني زور قوز بوشي لبرو أم علما باخلق أرزشي كم كاتو باخلق مثلا زور جي بيندا بلا نخبيك هبن بشار زايك واسع تا انسان متفنن بلا زانست زانيري زياتر اتواني اتشيبك زياتر اتواني تعبيري خوك زياتر اتواني ليش شار زاني وحتى امامي مقتيب رضا رحمتي خويلي بي لم كتيبه لهند يشينا براءتي خويك لو شتانيك لجهالته هين لا ولا باس خواسي خواب ويفريو انا ابرأ اليك من هذا الحديث كاتي كشتي ونقلك ودواي او اعتباري زور بزانانك يعني تاب زاني امتياو لسال حديث روشتو لسال قرآن روشتو لسال اقوالي زانان روشتو بتايبتي افرمي سعيدي كوري مسيبو وهروها محمد كوري المسيرين رضا رحمتي خويلي بكي تو معلومي زناتان محمد كوري المسيرين افرمون كان إمام الناس في هذا الفن إمامي خلق بو اللمع الماء وكزانا أنا فرمون وخوي خوي مقتيبة وأفرمي حتى إمامي دميري كما لديني دميري صلى الله عليه وسلم يريته وقال حسني بصري بيوتوا بابن سيريني فرموها أراك لأهل التعبير لأهل تعبير الرؤيا كأنك من آل يعقوب آل يعقوب يعني دجوان التعبير هذا إمامي ابن سيرين صلى الله عليه وسلم أشهر العلماء بوي أمش كاتب كباسي ابن سيرين كان أبي بزاني وكوك تيبانين يكبدروه هلو أسراه أم تيعود بس ندعي يعني قصي خويناني وهروها سعيدي كوري مسيب كفقيه أهل حجاز وأيشو تيانا أعبر الناس للرؤية يعني كان أعبر الناس للرؤية زور تعبيري رؤياي أكد وشار زاترين يعني وأم تيعود رضا ورحمتي خويني لم كتيبه يعني زي كي بستو سيو بيانس أثر أهيني لزانا يعني و هندي كان تيبتا بابن سيرين هندي كان تيبتا بغيري اوان وكومالي اصول وكومالي باسو خواسي تري هيني تاوي جرينجي ام بابا تدلعبي مثلا علي تثبت كردن وهروها مثلا او نكاد مثلا كاتك شتيك نازاني نالي نازاني مثلا كريبلي بوسيد يعني راستو خوي اكثر بويها باجواي افرنا بوسيد لم كتابا مثلا ابن قتيبة زور بوردي باسي وكاك على عدم التعسف فيها يا التثبت فيما يرد عليه من الرؤى معناها ما يقصي ابن قتيبة زور رحمتي خواهي لبي لم كتابا وحتى نصيحتي كساني خاون تعبيرك فرمي جوان تيبقى لقصي بنامبر يعني زور بيويست جاري يكبك إخوانيته بل جاري كيبهم دوبارك جاري كيبهم دوبارك إشكالي تاني برسياري يكب زان شي ترزاني يعني امجا دواء وكبوي باس كردي اگر زور آلوز بو بينوسا وكوشون ميراست إسا زور جار بابتي ميراثي لا يزال كخلق برسيارك أو جيه هندي بابتي آسانة بلا هندي بابتي قرصة بكارية يعلم بوسع بوين نسيمو او جاي خمسر بابتا اصولا كان وجدو يعلم او جواب قيتي خويش جاري واي بيويس نبي مثلا جوان جوه بقري يعني بي نسيتو كلمات بكلمات ببي الفاظ بي ببي آيات بي ككلمة لكلمة شي ببي تشيلوك بي لتأليخ بشي ببي في راسي خو بي كسك بناسي ببي او اصولاني كخندو تانو دي خوانا لنا بكتابة كشتا وحتى راسي ضميرك فمي زور ضرورة آقاداري بي ويكي كلوش تاني امامي من اختي من نصيحتك كزور ضرورة برانم فمونتي أفرمي الستر على صاحب الرؤية أفرمي أقدار بستريك حتى أقدر جرايش توا ناوي مه بلا هيك يا بيوت شخصي معسيك ناوي هنان زور كسميني وتعبيري خيري باش كردوه يا أخي ندو معنا توا توي ما هو يخوي في الرجال المكيل اللي يلقي رتوتو اللي بروا أسراري باش كردو أمجا أسراريش بعض نكين نابي لم يشتاق كسب خراب زاني اللي بروا يخريكي وباش كراو لخوتا يا لخوي اشتيكي بيني وجنابي ازاني ازاني ام كسب بي تعبيري الرؤيا كي بني كي داوه تاواني كي كردوه چونك كلنا في الهواء سوا بشر همي تاوانك وجل من لا يخطئ كم كس هي خلطنك زور ضرور هم ستري كي لخارجه نقطه ما فرمي حمل نفسي خوتا فرمي احكامي لسر ندي بمجرد خويك شكد لنا خويك تربيين يساق بحكمك تربي بويا بيخي تبردسي خود بلي برايين والله يخشك كم أم خوة تعبيري لو يكز هنابت أم تانا داوة توبك بقرر ريان شير لو بابتا أما لو خراب تروي نقل دلتانا بيبو خلكي بجاري توناي بيني تفصيلي أجال دعا فرمي قرانو بولا إخوة مثل زوري مزانا أنا فرم كاتك تعبيري خويان لي يكرني يزاني دعوة يكر لأخوة فيريك زي خبوة مخلق بوا أقراو سابو بو كابري مليك دنيايا بقرر بو التعبير دنيايا سحرو جادو شعب ذبيني تعوي بو يبكن تاوي كابراي سجن للسجن عبيني تدروا تاوي توشامك اليوسف لاي منو تو قوري لاي مليك تاو دمش سجين يقبوا سجين جيشتا شرطي هي شرطك جيوي علي بجي تحقيق مبقي ام زلامة ام همو بدوايات لبخاتري خويك همو يلهي زلامي كي واقرن بوبي مختيبا فري بولا منو تو مهم نبي بو منو تو بدوايا نقري بو دعانك اخوائي دورا فيني من المتكة بو رسال رحمتي اخوائي لبي باسي أم بابتاك ولما ميمتر سبحان الله فرمي أم كتابي ابن قتيبة كوكروية لبيني أو باسو خواسيك إمام كرماني رضا رحمتي خويلة بك هنا يتي كأم كتابة كأم تفاصيل كي كتابي الكرماني لتعبيرها هنا فرمي إمام زهبي لسيرة لطيفيكي زور عجيب باسك فرمي جارية قاد برسالي رؤية لابن أمباريك إمام ذهبي لترجمة ابن أمباري جارية طفرية بس يعني خوي لكر لابن أمباري فرمي أويش خويهن كده خوي بتعقد كروت يسان ناتوانم فرمي بياني هاد تفسيري بو أفرتك كردو وبيجي وتشي فرمي بيوت تفسيري خوكي بي كردو وقد صار معبرا للرؤيا فرمي بيق الروش بخلدني أصولي أم كتابة فرمي بوبا شي بوبا عالم يقلع علماي أهلي تعبير أما كي ما إمامي ابن عنباري كي جرده إمامي ذهبي شي ما يلكن أم كتابه أصولي أم كتابك هي إمامي الكرماني وأم كتاب رضا رحمة إخوائي اللي بأمزانايا كوكروو قوشري بشيق لكتابك عنه أم جارعي كي قلو بابتاني كضرورة لم كتابه أما جيب يكون خوشي بستانم أو أصولانية كأمزانايا هنا يدي مثلا هيك لو أصولاني باسي كردو أفرمي يكخو طبعا ما أنا بستوت أنا بس ضرورة دوباري كينا فرمي يكخو جاري واي شن وجهي هي بويا فرمي الواجب على المعبر تصريفها على المعنى الصحيح أو معنى أي كزور دروسته به يعني بويا دبيني أبو بكر الصديق وكاك الجراء وكي غمني خواه عليه الصلاة والسلام فرمي هنيك الراس كردو هنيك النبي أصبت بعضا وأخطأت بعضا يعني وجه بعيدك هنا وجه نزيقا قشتي كترة ومعنى يوايا كخو أكريت شندين وجه هبه طبعا أنا ما هار همو إلى حديث واتوا بالصلاة هر همو إلى نص حديثي في غمري قواه عليه الصلاة والسلام وحتى أفرمي هروكو شون خبك يكي كلا أصلا كاني ابن قتيبة لم كتبا أفرمي هروكو شون خبك يك معناه هي أكري معناه يكي حق بي ومعناه يكي باطل بي أكري معناه حقكي دو سي وجه بي يعني كاتلين دو معناه يشني حق وبطال بي أكري دو معناه حق بي سي معناه حق بي شوار معناه باطل بي بويا كابراي معبير أبي اليزان بي وعنا نسيكا كيكا لقل عما بقنجي شيا بويا فرمي لا شوني كترا إن وجدت الرؤيا تحتمل معنيين متضادين أقبيني دو معنيها بخارك هردو كيا دشبه يقب أو كاتل سيركي أيهما أولى بألفاظها كاميان زيكترا للفظة كاني وأقرب من أصولها والأصول كان ونزيك فحملتها عليه أفرمي أو كاتل حمل يكي تسري بلا ملي أقرهات وانبو فإن رأيت الأصول الصحيحة أقرهات أصول كان وقيقو لفظة كان وقيقو أو وقل يك بابتك أبو أو كاتا فرمي شي أكي دي ببي حالي كسكة ببي بابتي تر ببي اشتي خارجي ببي في راسي خود ببي همو أوان دين حتى حسابي وجهي كردو الله يقر هاتو زور شار زاوي لخوا شار زاوي لزام السوزاني عليا همو أصول كانت تيكل كر هر متناقض بو سيري قوري يم علما الله يكسر حكم مبلي أو خويتو أضغاث وأحلام يجني يعني ما يعني شيء مزور قوري أم قصير مقدير زي ما يعني شيء عليهم علماء أمنا مهم أمنا هيبتي هي أتواني خوي كابراء بطال كيتو ولا برخاتي شيء ولا برخاتي ولا قال أصول كاري تفايق معقول يا مؤبير نتواني مؤبيري شارز عليك باتو كوات الجناب شيء جناب الأضغاث وإحلام تبيني إنا معقول يا مخوانا تيكال كيجنا كي كاو الضرورة بس زوج مرحلية كمرحلة أي إنسان قاتو مرحلة بلا مهر بيويستة بقي هر پیست زور جار که عانیت پیاوش نکانی زور تیه کلا و دوای نزانین دوای کمالی لوم راحیلانی که پیگی بگیت و قناعتش که اکری خوه بی خوی اضغاث و احلام بی که اما ام حکومش زور مهمه تو خوی کدی لسر کابران لما خاطی اصولکانی خودت بیگ ناگری من بلگی لسر گوری علمه که جا بشی کل اصولکان فرمه اوی سؤالی حالی رائی طبعی مدخلی مشربی مخرجی هيكلي زور شتي ترباسكا تقريبا سي تشل نوع هي لأشكالي بشركة حكمي في بدي لسري كعلمي فراسة زور ضرورة بو أمزانستا كعلمي فراسة دا قرندية بسر لغة إشارة ويعافة وقيافة ونسب وحسب ما يميت يكلا باش تبرا كارب أما شعر زابي مثلا هاو كاري تكابو يزياتر بيك أجار دعي التعبير رؤية كردو بتشندين بشو أجار دعي رزار رحمتي خوالي بي هاتو بس يوي كردوه ك جابو جاكارد وكال قال نفس الروحه هاتو مثلا يكي لو اصولاني ك تاصيلي كردوه فرميت اقراتو خويك لقال خاونه كي يكي نقرت لبروي بشوبو يا عبد بو مثلا كويلي الخويا مثلا ازاد ازاد مثلا حركان ازادك تو سيرك ام خوابو تفاصيلك او بباسك تو سيري هيك لكيت معناتي لي خارجيني وبوي اللي نقرتو عليك هاتو حملي كي تسر سيدكي علي شلاخو ازاد بيا اگر هاتو بشوب ولا قال انا قنجا حملي كي تسر باكوداي كامنيه الايام ازيان مثلا حكمدان بويك خويك بيني وابغاث واحلام الايام حكمدان بويك خوك كسي بيني وتي بيدي بسر باكوداي جاني بيتر مبلغك العلم لا يخو منظور كم حتى واني كزورجا تفسيره كان لكتابه غانجا او مبلغ نقشتون يا مثلا بطال كردوي خو كاما هيبته هيمنته عظمته ام جبروتك لتفسيري خوافير الدكا كزانان كردو يعني تتيو خويتون يدروك يعني كابرا لوسي بيبل اي حوارا مشون زاني زور لابين ببلام زانان رحمتي خوان لي بزور اسان لا يقر سيري سيركك بوايوتو لا تعجيب نابه بل دروك هي او نيو بيزاني ولا برو او خوا لقلا وايق ناقريت او جور النمطي جيران او توني صوته هي او ني يعني مثلا حكم داو تتي او هي زلامي كيتري يا او اللي كيو هنا هي كسي كي ام جور احكام انا زانا ان بيقشتون لو شي انسان بلي امتا نابلي تيلا وكوشون الله كرامات يا غيبيات نا راسا هر خدي فيربوني علمك كرامتي خواك في داو بلام علم اصولي هي قواعدي هي خصوصی هی اونیه کابرا لخوش تی بله اکثر بله و کچون الی با کرامتم گشتون با نه اما علمه و کچون کابرا با علم حکمه یا لسر حدیثه ضعیفه یا صحیحه تو نالی چون زانی زور به معجزه نالی علمه خوانده تی اما شما ما یبره مثلا بینی لبینی سلفه هاتو خوی که بینی و چو پی و تو چو تی اگر لخو تابیان نایتای منم من کاتی خویم زانی اما کرامته سه زانم نه بشی که باشی هر لخو که ابویدن هنا جنابت او بینی و گروهی کرده هم نجوان نگل آگرد یا هیئتی بینی و قصی کرده پیزانی ام جور تعبیرات حذاقی معبرین اگه ایگنی و کاتی تر تو لبری او بلی او روایت ضعیف و خرافات و اهلی کرامت نبوه علی کوره والله براه کرده که زور زور زور زور خواناز نبی نالا من خواناز نبی بلا ام علمی خوینده بی اتوانی بگات او مرحله و حدیثان مثلا امامی مقتبی که من هجکان یو اگر حدیثی که مرفوعی بینی دست بواک تا حديثي صحيح متصل وسابي اعتماد كات السبب مثلا صار كبازي غرقك عليه ورغلق في الماء عليه كان لاوا اجر خا ونكي نمريو بيت دروا او غرق في اسر الدنيا ولا ناو الدنيا غرق بيته مثلا خليك تاوان بدو ابو فن فان مات فهو في النار طبعا ما اصوله بس تاصيل كردي بس الافراد كان يجي اوازه بس في استدلالك يتي كدوي اما هيني فن ببلغي حديثي كبي خمي خو عليه الصلاه والسلام فرميتي من راى أنه غرق فمات فهو في النار مثلا حديث هنا توك دعي تخليجك هيك يعني مثلا كمال حديث هنا ابن قتيبة تطبيق كتاب سر شيء تطبيق كتاب سر تفسيري خلا أجر نيدوزيوا أو كاتو كباس الكبدش يك ديرز رحمة خايل أبي بابتي لغة بابتي أشعار بابتي أقوال زنايان بابتي مثلا أمثال عرب بابتي أشعار زور بي زوري أوش تاني ك المكان هي بكاني يعني هندي لو تبين يعني كهي مثلا ام كتابة ويك جارزاد ابن قتيبة رضي الله عنه قال هندي احاديث هنا بمرفوعي ولا مرفوعني مثلا حديثك يجر يا بصيغي تمريضي يعني صيغي تمريضي قال وروي قيل يا وروي يا روينا يعني والروية روية صغيرة تمريض ولا رواية كراه مثلا خلق وازاني صحيح هذا ضعيف مثلا والروية في الحديث التقيم الجمل حديث حديث يجي صحيح نية فهم رواية كراه وك تقي بارز يعني مثلا جاري حديث يعني كبيرستا لسر إسنادك أي تفاصيل زيادة تربو خيري بلام أو أي كاب أصل إلى بابك يعني جاري مثلا لو حديثيك أفرمي لحديث رواية كراه وك يوسف لسر باب سجن نسيبتي هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وتجربة الصديق وشماتة الأعداء أم حديثانا تيرسي بهالصانع عنده والله إمامي نقطة برضه رحمة الله عليه بويك بزاني أم باب تاني تأكل يعني جاري وياكم ملأ أحكامه يعني أصلي هي يعني مثلا من هندي لو رخنا لي نقطة بجيرة ولن كم ملأ أحكامي أنا وأصلقي بعض نكرد ولا سر شيء أم أحكامه أنا دانا والله سيرك هيش حكم يقدينا أنا وإلا لبرو نبي يعني زور زور أشكره يعني مثلا برخنا يجري له ابن قتيبة وكاك بوشي مثلا هيك لو حكم أنا ويكاتي كهلاس إلى خو تفكي خيرك ناخوش دميني يا مثلا أجر كسي إبراهيم بو بخيت سر آتي فلان مثلا معنا أما تأصيل أمانة ناك هم إحكامه بس يكا إبراهيم بو برخنا لابن قتيبة قلي لسر أوى يعني شو راح كان بشي جرخنا لي كان كمان زور واضحة يعني متى ما أمبياوا لبرو كشنو تاو توضيح واضح حد من أشكال المشكلة لبرو نيكرد يعني شيء بوباس كهم ما بيستمان أو مفصلات يعني جاري وعي خدي أحكامه كاني في أصوله تو أزاني أحكام هر أو بأصولي أيه يعني بلام لباب أصول وباب عليه هنا أو بفصل أو نيه هنا وهي جملة أم كتير بنعلم كمال حيج نقصي في ذاني بلام زور بيزوري أو رحنا عن كلي جداوة لسطة نوتي بروجور أشوف إلى حق لي إمامي ابن قتيبة مثلاً الشيطان لها مشتك تمثل بها مشتكة كاب أخوة وبكتاب وبملائكة وبعرش وبأنبياء وبعنا النبي يلا بوشي بلغين هنا إيخ آخر أمانة يعني وكتشون بلي بلغين هذي أجا أقر لي أي كا أي كا بس نك بوشي وازيك أخوي هي يعني كسك مثلا بس يلا شراحة كان بداخل عربي زان بول تعبير زان نبول ويرخنا يعني قرتو وش من ضرورة تو كابرا كسك معبير أم أصلانا ببيني الله جاكاك والله ومنيش بمهرواي بس بويا او كساني كرخني على اللي قرتوا محقق يبون بوريس عليك جامعه يا شارح هيك يكون ولا علم الشيء يعني باش لزانان تعليق عنده ولا سكتي بكي رضا رحمتي خويا لي بي اخوا او تعليقي كذا انا لسكتي بكي كرخني على اللي قرتوا اللي يقدوش كرخنا كان جزور كما او رخنا مشكله يداوه يا اويا شارزي منهجي ابن قتيبه نبون يا اويا أحكام بو ما بس تبي أصول بو أنا بعكسه تيجي شتون يا أويا شهر زي علمي خونه بون تعبير رؤيانا بون بو أو رحنا عن أنجرتوا يا بشي شعره ما يجي ابن قتيبة لكتايا هرب شر وقابلي هلاي وقابلي هالصان عندنا وكزني قابلي غلط نبي وهرو عالم كتيبة مثلا خوي كردوه بجنسه وصنفه طبعه طبعا طبع الأخوار صنفه صنف إيش الأخوار بشوية ومثلا عام وخاص وأمانيك وحتى هاتوا تأويلي باسم كردوا مثلا الله يرزق يسق اسمي راشد ببروش التعبير يكي مثلا بلقي بحديثكي في خمر إخوان عليه الصلاة والسلام كأفنى رأيت الليلة كأني في داري عقبة بن ناف رافع فأوتينا برطب دعي فرمي من رطب من رطب من يطاب فرمي فأولت الرفعة لنا في الدنيا لبروا الرافع كردوا بالرفعة الرطب كردوه بني طاب كردوه بطاب لنا في الدنيا مثلا أما ببلغ أيانيته ورزا ورحمة إخوان إليه به تعبيري وكتشون عليه اللفظة باللفظ كألي بمشي وازي بلعب كتو كردد خوش بيسانم كتو كردد تعبيري لفظ نكردوه باللفظ بوي خلق رخنا ما علينا قريب لجاء وبي خمري إخوان صلى الله عليه وسلم تو شون تواني واقيناه من كألم في غمري خو عليه الصلاة والسلام تأويلي ألفاظي خوي كردو بألفاظ كاتي من وأكم من ببي حديثك أيكم شو أبو بشرع بو نق ببي لفظك يعني خلقني إيراد قري الأيام أبلا جاكاك أوتو غزور قرصة أم حديثه أو في غمر وقوتو في غمرني إخو من في غمر أم عملي في غمر إستلال في أكم وكو أو ناكم لألفاظك أو ككرديتي بو بشرع بو تو استدلال بالسنة كاكي نقو يعني يكو هيك يا ابن كاكا سورتي عفر آياتي آية الكرسي بوشيكي بالسنة خوقسي الشيطان شيطان بأبو هريرة تو إيه بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرميتي راسك يمك بيجمان كردو كردمان بمهيم آية الكرسي لبرو لا شيطان فيس لبرو بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرميتي راسك واي آيتي أكملت لكم دينكم بو بعيد وقورة آية لسورة مائدة لبرونا يهود لبرو إقرار كده أول سري عمر فرميتي فلان توامي شرع آوائي حتى تأويله إمامي ابن قتيبة رضا رحمة خويلة بقرآن مثلا بيضة قربين دا بآفرت باب القيتي كأنهن بيض مكنون يا مثلا أو مثلا كهي أم أنا هر هموي أزيزانم لحديث هذا هنا ولا أثر هذا هنا لعوة لقرآن هذا هنا لعوة شكل تفسير بتفسير لقرآن هذا يا بزياد وكب يا بضد يا مثلا بكات زور ضرورة كاتك بزعل جاي وياي عندي خو هي لأسحارة تعبة بالروجة يعني الروجة تعبة بخو قيلولة وهروها بالرازانين لكاتي خوا شكل بلقي زور هنا تو لسر أويك شون تو كسي كذا هاتو وكسي قاتو بلاي مسلمين خوي بنمونيه هنا على بينيم كهات كوشم لؤلؤتين يكي كان جورو تربولا أيتر على إمامي منو سيرين فرموي أو ما بس بي آل عمران وبقرية لبرد كربي كان جورو تلا أيتر يعني أوش كجيد يشتوه أو لبير تشوته وتع تفاصيله هي كسي رقي أما برازانين وبيانانوي حديثة لسني أمجارة دوایا و یکی که لو بابتانی که با بلگا ترشیح دلالی و تمرس بیوی بدا مشاو فراس و زعنین و که کابرا که بنمونه یعنی تو اذن فی الناس و اذن ثم اذن مؤذنون هدی که معنی ایسی تری کردوا سری حالی کردوا یا صیاغی نصکا صیاغی نصکا زور ضرور مثلا کابرا تو بسیاری کردوا که تکا که انی رأیتو کانی اشرب من قلت ضیقه الرأس من هاتوم لخوما كأنما لدولشيك أو خوما كسركي تسكا بما كنت عيب هنا على يكسر جابكي أو بو بيو توا كاكا توبة تماي جاريك رازي كيتو لقل ياجب وجاء أما مثلا زور أحسان اللي يقدانوي طبعا هو باسي تفاصيلك هناك أولا مدبي وبزان مشكا ضيقة الرأس تسك تسكي بريتيلا صغير انجا كاني اشرب وكوا اخوار ديتم بس بينا قشتوا او زور مهم زور جاك خولي لي وكوا ويستن بكم لبيرم شو نازا او نكتاني كابراي خوبه تجرته اي بريني هموي زور زور شيء لسك يعني تو ويستو تبي كي تو بينا قشتوي اجارا نبوا بقارو ربي بعف بلكو شو اجارا سركي دم سيري هنا كي خزقا من بمكو تاي بي انا مصان يا هيك الاي وبيتوانيا بيتوانيا اگر خواهی پروردگار توفیقی داو پیگهی لتفسیری خواه بو با زانه ایکی گوره لم علمه او اصولانی که معمصان و خود تانی خوانن بیتوانی ها یکشت معنبوب که که استال عالمی عربی جانی ایو جوه بیت چی معنبوب که بیت فکی رؤیا معنبوب که فکی رؤیا چیه مثلا یکی خوی بینی و او معنی اکیه دی دوی او بیت لفظة كبيني حميسة الفاظة كبيني ككرديوتي بلغة كبيني الأخواري أمجار الدواي أول ريقو كشون زانستي ميلاث لسروالي مات عن فلان وفلان وفلان ديت أصول كاني خاطج يعني دواي زربو تقسيمي كالا أخدان نتيجي اكتاعتي بلان با ترشيح لكي سينمائي سينما مستبية ونية كلا انترنت هاي سينمائي بتعبيريكي وكشون اللي هندسي بخاطرو با قوسو بلا كيشو بزربو تقسيمو بيكسانو بحمل كردني الفاظ بوسريو بو بلغاري كأيهيني خويبيني فكيكا اوهان زيكي دو ست سيست خولو خانيك ابنده بفكردن بس بفكيك يقيني بو من بكا او كاتا زور آسان ليتيك علمي فراسة وايليك راو مثلا كابرا علي اگر هاتو تشاود بيني ومعنى كيتي كومالي لزاناني معاصر هاتون علمي فراسة يعني كردو بتي كردو يعني ترشيح يعني هل يعني مش عنده ده متشاوي كامو هنا يلا كاك أم ده متشاوي لارا أم ده متشاوي ريك أم ده متشاوي شارزاي أم ده متشاوي ماكير أم ده متشاوي حاقيدة أم ده متشاوي فلانة أما زو الضرورة بو في الموني علمك بس أما لتفسيري خوا من نمبيني وكرابيت من نمبيني وكرابيت بلام أقريش كرابيت تصوركم بكردي يا لو سي بلام يقينم هي بكردي الله أعلم نكلاو بكريت زور ضروره شنو هو بكري العينده دوه وي ان شاء الله فير بلان مسروه هم يعني براك وركانم خوفير كردن فاقد شيء لا يعطيه كسي خويفي أنك أنا أتواني ببخشي زور ضرورة دو هم مرحلة بقور الراقر نعم علمه هش كسي تنقيصي يعم علمه بكا تنقيصي وحي كدوه أبي أقادار به وبيترسيني بخوابه وبلغاني كخوين مان بو حادثاني في غمري خو عليه الصلاة والسلام وباراسيني تقوى وسر وأسرار وهيبة وهيمنتي برامبر وكمان لأصولاني تر إن شاء الله كالكتابك هذا أقاداري به تعالى ديما كوتاي أمبابتا قردنا ما نزاكن كزور من فيش وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله تعالى جزاي خير إمام صايب الرزبة تقول هرد الدنيا وراسي أقاد إمام صايب أن أو باري مشغلتي خوتا أما بو إما دابينا في أمكات اللي خود بلدو بو إما زور زور إزعاني إن شاء الله ربي الله تعالى جزاي خير باتو
0: يا خير.

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارزان و خوشویستانم لخزمت زنجیری جیانی هاولانی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و آله و سلم او چاوانی که بچاوی سریان بدیداری پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم گیشتن امرو اموی لخزمت دیشک لحاولکانا جیان بسر برین که شورتی که زور گوره ام هاولا بارزه کم کسی ام هاولای نناسی بیو لخزمتی نبو بیو كلماتي أمها والله وحياتي أمها والله برجوينا كوتبه للراسيات جارك برسياركم لهندين لطلبة كانوا مكرد كمشهور ترين الصحابة كي كلا عمي خلق قشتي ناس راوبي آية سيدنا أبو بكر آية سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي كودنك يا بابلم زورينا رأي من أوابك بلال حبشي لهمواني المشهور ترين بلال حبشي سبحان الله لناه هاولاني بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم اگر شي عبد اگر ميزي كتابتي خويه خصوصيتي كي زور تايبتي هي امر له خدمه حياتي او ابن ك بلال كر الرباح يكك لو كساني ك بعبدي لدايك بوا اما دو جور عبد من هي عبدك من هي ككراو بعبد عبدك من هي كبعبدي لدايك بوا شكو أواني كعبد جاريا من الله كان يشان أبنه عبد جاريا يكيق لو كساني ك بعبدي لدايك وبلال دايكي بلال ومشهورة كيكيق ولا أميرة زور قوركان أميريكي زور قوربو دواتر جيراو كراو بعبد لجنجيكا ورده ورده دساو دس فروش راو هتاو كلنا ومكة بوتا جاريه و دواتريش منالكي بو و منالكش بهمان شواز بعبد حساب و اجمار كراوا لأصلي شايا كم كس كهناويتا ناو مكاوا عبدالله كوري جدعانا كهناويتي و لفروشتويتي عبدالله كوري جدعانا كالا قوري قريش كبيش نبوت فوتي كردوا و ايكي قولا كريمترين و سخيترين كسكاني ناو مكا حتى في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لغزوي بدراكاتي أبو جهل أكجري ألين يا رسول الله نازين شون بناسينو أفرمي السيري أجنوي كان كاتي كمنال بوين لسار مأدبيك خوارنيك عبد الله كوري جدعان كو بوينو بو بشرمان بالاكم بيوانا قاتي بريندار بو برينكي هر بيو ماو على كاتك أبو جهل سيري قاتي يعني كرسي يعني كلا لا أجنوي وهمان بريني بيو ماو ما بسم لو شيء عبد الله كوري جدعانا كيش يقول لو كساني ليش يقول سفركانيا صد عبد جارية أكرت أهنتنا وكعبوا دواتر أم صد عبد جارية وردوا إذا بلاوا أكن بلال لنا ومكة أمنته وردوا وردوا جورا أبيت أبيت غلامك إمام أبو بكر اللي قال پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هنده جار لهنده غاری دروی مکه لسرتای اسلاما دا انشتن لشونه که عبداتی خواهنی انا کرد روشک بلال لیو شوان بو تیپر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سری در هنال ناو اشکو تکا فرموی هیچ شیره کت پی یا هیچ اجاله کت پی که شیری هبه فرموی اجاله زورم پی شیری هبه بلام هیچ یعنی همین یک دانه نبه شیره که روشانه ام دریته اگر زور برسیتان و اتوانم ایثار کم بشه شیرکی امروی خون بدن با ایو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی او اجالای خود بینا دسی مبارکی خسته سری دعای زوری بسر اخوان جامالکی که بسو کمپی بو خوشوی زورده ورده ایدوشی پر پری کرد یای با بلال خوی و تی بلال تو خود تیر خورو تيري خواردو سيدنا أبو بكر تيري خواردو پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم خوي تيري لي خواردو
دوایی وقتی هست کم دموچای ایوازور منوره امشتا چی بو خوانتان پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بانگی کر برو دین اسلام ایمانی هنه فرموی ایمان که خود اکتم اسلام که اسلام و مسلمانی خود بشار رو با کز نزانه دوایی که گرای و مالی امیی کوری خلف طبعا عبدی امیی کوری خلف پیانو دوتیان امرو لهمون روژه باشتر او مرو مالاتی بردوت در و لوری و همون روژه بیان ببو اوشوینه تا سی روژ بلال بنهینی اچو اوشوینه تعلیم و درسی ور اگر لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بسرم اسلام عظیمه لدوای امکهات و وردور دا امرکی کشف بو زانیان که ایمانی هنو که زانیان ایمانی هنو ایتر وکو عبدالله کوری مسعود افرمه چند کسی کبون لناو مکه زور زور ازار ادران افرمه اوانی که با اشکرا مسلمان بون اول من اظهر اسلامه اوانی که اسلامی خوانی اعلان کر امامی او بکره عمارة سمية ياسرة بلالة صهيبة مقدادة أم حوتا بيلا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أشكرابون أفرم إمامي أبو بكر خز مكاني نان إهشت عزيز بدري عمار سمية وياسر أو بتوشي أو ابتلا وبلا زور قوربون حتى عمار وياسر سمية وياسر شهيد كران صهيب مقداد لبروي كار ينهبو دس ينهبو إيش بكن بوي كم عزيز درانو كم أيان خصنا وسر إيشا كان يعني الله تنها بلال ما بو ك لناو هرهم يانا جورترين عقوبة بدري الله هند أسن يعني بمعنى وهل واسيبو بوي خور بدأ لأسن كان باش جرم ببي الله هري كي لما أنا خزم كي هاد أيو أكير وأسن كا إلا بلال نبي كزن بو أيو كابسرة أو جرم يا خريبو أي سوتان عذاب عقوبة كي زور جور لبي نبي أم دينا أمي يا خوي عقوبة أدا عشرتك عقوبان أدا منالي أو منطقي كو أكرد عقوبان أدا أبو جهل عقوبي أدا لهندي الروايات هاتو أفرمي بردي زور قورا أهن را قرم أكرا أخرى ياسر سنجي أخرى ياسر سكي أميش تنها كلميك هاوري أكرد أيود أحد أحد أحد أحد لرواياتك علي والله لإسلام زورشتم نأزاني نمزاني بلام امزاني وشي احد زر ازاري اوان ادا شكو اوان ان من كفر بكم من شهواري احد احد مؤكد الله اشتكي قران من ازاني تابجو انا بدم هر اوم ازاني اموتو ازار عقوبه كي زور غورا حتى فرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بلا يتي فر زور غمي بو خورت سيدنا ابو بكر لو يتي فر كبيني بو حالوا زور خفتي خوا لولا شو كيبيني سمية وياسر شهيد كراون أترسال لويك بلال الشهيد كرا بيكسا بويا أبو بكر الصديق بالريالي دا عتقك آزادك رجب آزاد كدني غير رواياتك أنا لهند الروايات علي بحود درهم لهند الروايات علي بتشل درهم لهند الروايات علي ببيز درهم مهم سيدنا أبو بكر كريو عتقي كرت كاتك عتقي كرت أما يبي وتوتي أجر زور لو بكم تربدوتا هرب يوم أفرشت ويخفتي بداتي ايش فرمي اگر زول لو زيات ربوتي هر ام دايتي هر چنك دوا كردي ام دايتي غمكي كردو بدلي خويا لدواي اويك اتقي كيف بي او ترى مولى ابي بكر مولى بمعنى شيء الزمان العربيه ولا بقول فقه شريعتها هر كسيك عبدك ازادك لما سلي ميراثه طبعا عبدك كان يان جاري كان فرقناك كأزاد كران زور بأزان إلى بازار ما ملايانك زور زود دولة من أبون كدولة من أبون ما كسكاري عن ديارنية كي ميرات يان لأقريت أو كسيك وأزادي كدون حتى داك من عايش عبدك كري في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرمي الولاء لمن أعتق ولاء بو أو كسيك وأزادي أكا أو كسبت مولا دواتر أم كسب يا كذب أو ميراتك يا أجريته شو كم كسب وتسبب رزقك كدني أو شو هن باكو كرك بيكوا باكو كشك بيكوا مثلا ميراتي كتير أبن بهمان تششن مولاو لقال موليك يا أو كسيكوا ولايتي هي بسريوا أو كسيك أزادي كلو معتقك أي هادو كم بيكوا ليكتير ميرات أبن أفرم أبو بكر الصديق
بابلن بلال حبشي بي او ثلاثي مولاي ابو بكر الصديق لبروي ازادي كرد دواي اويك ازادي كرد ازارو اشكان لسري كم بو تشك حر جوازا خوي خواني خويتي وبتابتيش مولاي ابو بكر مولاكش ربطي ابي عشرتي ابو بكر بهمان شواز اويش كما كما باريس قال لي اكرا هجرتي كربو مدينه لخدمه پیغمبري خويا صلى الله عليه واله وسلم هجت اكاتو يا كم جلست مال سعد كوري خيثمه دواتر في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم اي كات براي ابو عبيده جراح للروايتك للروايتك براي عبيده كوري حارث لغزوه بدر باش داري كرت لما شدكاني غزوه بدر سبحان الله او كسيك الزور ازاري ادا وما يكوري خلف كزور زو زحمتي ادا قدر اخوا او هاي لغزوه بدر ام دوانا بريكو بلال حبشي لقال اميه جنگ سبحان الله او كسي كزور ازاري ادا وما يكري خلف كزور زو زحمتي ادا قدري خو او هاي لغزوه بدر ام دوانا بريكو بلال حبشي لقال اميه جنگ يقلق

بلال وتي والله أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم والله حيث شك نابم بس أولا نبي هر جاري دز نجم قلبي دور كان نجم قلبي أجري كي زور قولي إنسان كسي مسلمان دائما دز بدز نجم قلبي كد دز نجم جي كرت دور كان نجم جيب جيب كأجري كي زور قولي وتايبتي دسك يكم كس كبانق أدا بلال حبشية طبعا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هاولان يكيك ناسي يكيك مهاميان أداتي إيشيان أداتي بيكي كان الله تولى فرائضة لهموان زيلة كثير كان الله حلال وحرام لهموان شاكتر أزاني بيكي تر الله كتو قاضينا ومدينة هر يكي مثلا مهاميكي أداتي بلال في غمري خواه صلى الله عليه وسلم زاني كالصوتي زور برزة وصوتي شي خوشة بو يكرد بانويجي خوي لفرماشتك أفرمان نعم العبد بلال أيها ورش عبدك شاك بلال وهو سيد المؤذنين قوري هم مؤذن كان هم مؤذن كان أوانيك بانيان وتو حل أول وتا أخير قورو سردار سيد يانكي أم بلالي أفرمي خوش باسمان ولا يتبعه إلا مؤذن وقال الرج قيامته بلال أبيني كوم الله خلقي زور ببشتيوتي هم أواني ببشتيون هم مؤذن كان بانيوجا كان والمؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة سريا لهم كزبر السرة قردنيا لهم كزبر السرة للروج قيامتها مؤذن كان وبان بيرجا كان بوي لما سلي بلال أو ورقريم كصوتي خوش فرصتي كي جيانا بو وتني بانك كلماتي بانك تصور كلاش كوا جوال لبانك أبي تشيرجي كي زور قروري بلال بيركيوتو كلا خزبت في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بانك فرمو بانك داو أثري في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لسر تربية أم زور زورة أفرمي عبد الله كوري محمد حنفي أفرمي جاري كان شون الله يخزمك من الأنصار على زور زور هلاقو نخوجو على بجاري كي ولا جاري كاني وتي ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح خواه توزي آم بوبين بعد زنجة بقرمو نشوكم وإسراحتي بكم الله يمجد أن تزور هلاكي شون بنيوجي سراحتك أو نيت النارحة بي فرمو إيه ونازان بخواه جوم ليبو لبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم رجي كان زور مانو هلاكو فرمو قم يا بلال فأرحنا بالصلاة أي بلال ها صبان يبا دل مان خوشك وآرام مان كرو بنيوجا كان مجد لبر أو فرما يشتأمي ودزنيوج بقرم مهارتك أم شوازي صوتي أم دنجي برزي أم همو أم أنا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لما أخفين دبو يوا هي ناي كذي ببان بيجي خوي وهمشي ببشتي في غمره وصلى الله عليه وآله وسلم زور مواقفي جوان جواني هي لخزمة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم رجي كان خوشي اسمه زور ما نوبو لغل جيشكي فرموي كي بان من أكاتو خبر من هيني بو نيجي بيان بلالوتي من أي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بيدا بدز منه فرمو دي بلال بوت همو يعني خوتن بلال الله والله هيش كاتي وانا خوم نهات وخوم بينا اجيرا للاي دارك اوام كدو خوم لكوت الله خو زوري بو هنام الله كتشاوم كردو وسيرا كم ورده ورده خريك الدنيا ها تاريك ولي الله ابي حاجبي خريك بروي خور ورده ورده دارك الله هاوارم كد همو يعني مهالصان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخوا بدس خوم نويتر حالتك او هات بيشو خوشويس فرموي ان الله قبض ارواحكم حين يشاء وردها عليكم حين يشاء رب العالمين كي وستي روحك انت اللي ورقريته وتنخون كي وستي روحك انت اداته بدس او مسالي خو وانسان لكاتي خويا زور ابي اجي لخوي بيش خو بقولها وقد نخري شو كان لو أشي كوتا سفر به زنان وأهل تصوت أنا النار حترين سفر كإنسان بيك سفر يخو شو كان لو أشي تشاوي نقان ونيكات ويتر أو أخير سفر يجي أنا ده شو كان روح أروات وأجرته خوش اسمه أنا فرمه الروح كانت أن أكيشة دري أن أكيشة كي ميلها وكيش ميلها وتن داته يعني إبي لالتو بدس يخدنا بقيناك عزري به هنا وفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم كاتب بيني بلال زؤ مشوشة كأم غلطي كردولة بردم في غنبرة صلى الله عليه وسلم إن جف

فرموي يا بلال قم، أي بلال هصة، بلال كوتب ولا بردميا وانا خجالة دبالبو هصة، وفرموي فأذن بالناس بالصلاة بربا بالله باخلك وابنه وابن يرجكان يعني الله من جبانهم دا هم خبري أبو هريك اللائك ورائك رأهات لخزمة في غمري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم يرجكان من جاب الجك رجي كان في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم. طبعا توجيه أمشقاري في غمري خدا صلى الله عليه وسلم بوهريكي كان نوعك لها والا هيانا خاوان مالي زورا أفرمي ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم خوا عثمان لدواء أم بخشي نقوري كله تأتي حيش شتك خرابة رويتين أكتا حرشي بك خوا عفويك ببلالش الله شي يا بلال ألقي الله فقيرا ولا تلقيه غنيا، أي بلال بفقيري بشروب ولا إخوة جل جلاله بدولماني نقريتو بلال الله وتم اي في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم شلون اشتوى ابي كيف ذلك؟ فرموي اذا رزقت فلا تخبأ، اجر خوار رزقي دا نشي بشارته بهر بس دسته به، واذا سئلت فلا تمنع، اجر هزك سيدا وهر شي لك منعنا وك بدري الله وتم. قال كيف لي بذلك واخو امام زور زحمته شلون اون بي اكري ناتوانم حرشيم رزقي خوا بوين ارد نيشارم و هرب اشكرا بيتو حرشك داوشتي بي دمي حيتم بينا من فرموي هو ذاك والا فالنار هر ابي اوابي اجنا اجر تصورك خوش يسمن يك يك هاولا ناس بمان الله فقير بابا فقيري بجي بفقيري بمرا هرشي انا اوا درجاي خيري وكاتو الله بركارو كسابتك بجي وخود. طبعا أثري أما بسر بلال وهتا أخير لحظة وفاتك حتى شيني بلال حتى لقى الخزاني حتى بلال مناري شيني لدواء أخوي بجيل تنا أخوي هندي خزاني كلا هندي خزاني اختلافة آية شون خواستو يتي هندي قفرمون بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بوي خواز هل زمني أو هندي قفرمون إمامي أو بكر لزمني خواه هندي قفرمون نا والله بلال كتوى الشام دعوة كل أهل الشام هو أهل الشام أو هاتوم من بانك بيرجكي بيغمرم صلى الله عليه وسلم والله حشتك ماني أما الزليل بوين ضعيب بوين عبد بوين كورا من كوري أمتيك لنا ومكيا بلا مخوا عزتي داينة بإسلام هاتون بو يكشكان من بدني الله هرهم يعني ما نعني لو يكشكان تان أديني هندي أندا حتى كوتاي حياتي شي هرتن هاو خزاني هيك هندا لقلها والله نهمو مشاهدي جوان جواني هي لقل إمام أبو بكر أفرم جاري لخزمة يابوين في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هر نهاد بون يوج نهاد نهاد هر دانشتين دانشتين نهاد على وتم أي إمام أبو بكر بخوا نهاد بو بيجنوجي ما بوناكي على إمام أبو بكر وتي إيه باش على قامتهم كر إمام أبو بكر بيجنوجي أكر لبر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هاد على خلقه كبر سبحان الله أنا كر برد شبلين اللي أدا إمام أبو بكر هر وساء آياتك دوبارك دو خود چي بو غلطم نكر دو زاني شتيك روي داو همو يان هاواركا أفرمي آوا لا چاوه كين كر پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيلي أفرمي آوا بدوايا هاتا پیشوا خوش ويسمان چو پیشوا پیش نجاكي كرت و طاوي كرت و تكميلي نجاكي كرت. طبعا قهقرا لزماني عربية هنگاوا كان بو دواوا بقريتا دواوا. طبعا اما لمسالي إمامة أي إنسان لبشتي إمامك ونيجي كرد إمامك قرابة إمامك تنيجي كي دروسي يا دروسي بابتي كي فقهي تفصيلة جاري وها إمام نيجي كي بطالبته ويكسر كسي كتير أشياء تبيشه وتكبيلي نيجي كأكا يا أهلي فضل علماء أفرمون أقر كسي كها زور فاضل بو زور أهلي فضل بو أم إمامة سيدي كر أم أهلي فضل لبشتي ويتي أتبوي هي بقرة دواء أهلي فضل كبسي تبيشه ونيجي كبك بدو إمام نجك الطواكن وتكميله كان خطبش بهمان تششنو بهمان كيفيته لهند الروايات تاريخي في سيريا هاتو جاري وهبو خطيبك دابوزي ولاني خطبك خطيبك يترشو تسارو خطبك تكميله كردوا يعني خطبك طواكن كردوا كسي كتير نجك كردوا بهمان تشش. لخزمتي هاولانا هاولان مشاهدي زور ينقراوتو يعني لهي بلال عبد الله كري عمر أفرميه عثمان كري أبي طلحة لقل في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دواي فتح مكة بينيم خوان كربنا وكعبيا وتنها بلال لقل يا نار على زور مراقم وزام لنا وكعبا هرنا هاتنا درونا هاتنا بزان شيان كر
عليك هات ندرو بلالم بينتم اي بلالو تشيتان كل جورو فرموي شش بايل لناو كعبيه هي خوت زاني في غنبري خواص الله عليه وسلم لناو دو لبايا كان الرق وستاو نيجيكرت دورك عاد نيجيك لناو خدي كعبيه كعلماء وكان الدليل اسروي لناو خدي كعبيه دروس انسان نيجيك هاولان لخزمته زور اجرنا بلال خويا فرمي فرمي روجي كان زوزو سرد بانغ ما كزنها ابو نجيب يعني طبعا سرتاك اصحاب هجرتك هم ان خوشكون شك هواينا ومدينه هواي كي زور سخته حتى في غمر خواص الله عليه وسلم دعائك وتي خويا الشفاء ودي الرحمه ما بيبكي تحملي ام بردنا اشتوى النبي نيبو افرمي يكزنها سرماك زور قرز على درنگانك سيرا كم في غمر خواص الله عليه وسلم بتاقي تنهات نامزوت كسكسيتي انا على وتي بلال بو كزنهاتو على وتم حبسهم القر اي في غمر خواص الله عليه وسلم سرما هم يعني راغرتو حبسي كرو ناتوان بنادرو خوشويز دسي برس كردا و دعاي كر فرموي اللهم اذهب عنهم البرد خويا جان اذهب عنهم البرد سرمايا لسر هلقرا على الدواي ام دعايا على بينيم خلق بليشاو لهمو كل انا كاني مدينه واهات البرمزغوتي في غمر خواص الله عليه وسلم بمجرد دعاك خوشيز افرم فلقد رايتهم يتروحون في الصلاه فلا انا كربله فلا بل خويا انا كربجوره ابونا مزغوتك سرماك لسريان هلجيرا للدواي وفاتي في غمر خواص الله عليه وسلم بلال بانجك ادا حتشي اكبو طوانك لقل أكاتا أشهد أن محمد رسول الله بركاته الله كل أنا كان مدينة وبيغمبري خواص الله عليه وسلم أبين تحملي هناك بانكي طوك إذن أخواز الله إمام أبو بكر أي إمام حتى هنا تكلوا إذن بدأ بخوا أيتر من ناتو أن بانك بدم تعظم من بانك منما أفرميه إمام أبو بكر إذني أدى لروايتك على إذني ندى لزماني إمام عمر إمام عمر إذني داك مدينة بجيبي الله الله إمام أبو بكر بيود لم أخيري بيريا بجمه الله أي بلال لدواء إمام أبو بكر إثر روش برو الشام خريك الجهاد وميدان الجهاد وفتوحات إسلامي زور كاتيج بالنكيري زور كمشتي لي باسكرا شكا أول دخوي در نخستو أفرمي لزمان إمام عمر جارك قرايا و إمام عمر ناميكي نار زور مشتاقي بلال مشتاقي أما يبي بينو بلال قرأيه أنه مدينة حتى خزمة إمام عمر بانجي بياني بانجي ده أفرميك خلق جوي لبانك أبو هر هم لماله وبقريانا كأنما بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم زندوب وتو هر هم ويان هاتنا درو برو مزقوت جنو منالكان يعني هنا لقل خوانا ومزقوتي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بو جوي قرت لبانكي بلال بلال لكو تايكاني حياتيا أفرميه راك شابو خزاني أجارته والله هر جاري رابك شاب خوته أيو اللهم تجاوز عن سيئاتي خواه لقناها كان مبورا وعذرني بعلاتي خواه علات مزورة درد دارم نفس روح مشكا وشكندي يا إلهي عذر أهين مو بو بو بو علتانيك هما لبران برتو يا خواه عفوك أفرميه لأخير كاتي وفاتيا على كزانيم أمري هاوارم لهالصا هاوارم أكر واتربا هاوارم أكر أي هاوار أو بياوكم لدس أدم أو تا أمري هاوارا كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم الله وتي بيدنگ وبيدنگ با هاوار كردين غدا نلقى الأحب محمدا والصحبة بخواب بياني أقما خوشو استكانم كبيغمبر إخويا محمد صلى الله عليه وسلم لقال هاوارا كاني أفرمي أخير كلماتك أنا بلال أم كلمات أنا بن كاتك وفاتك بلال يشك لوها ولاني في غمري خواص الله عليه وسلم لروي بيستوى حبشي ورش زوريش رش سيرك سبحان الله أمنا وقورو أم شورة قورو أم محبة قورو لدلي همو خلقيا أبو أم بلالا أصحاب الرزيلي أقرن إمام عمر الرزيلي أقرن إمام أبو بكر الرزيلي أقرن ها والله هم تقديسي أكن رزلي أجرن
چونکه ئەمە پاشماوەکە و دیارەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه و آله و سلم. تصور کەم ئیسلامە چەند عەزیمە. عەبدێکی فەقیری ڕەش و ڕووت ئەوە بەرز ئەکاتە. کێ ئەو کەسی ئەچێتە سەربانی کەعبە و ئەم هەموو هاوڵە لەژێر پێکانی ئەوە ئەوەسێت و ئەو بانگەدا؟ بلالی حەبەشیە. کێ ئەو عەبدەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەی کاتە موعتەمەدی خۆی کە نوێژی بەیانیان خەبەری کاتەوە؟ بلالی حەبەشیە. ئەکرێ بە زمانی ئەمڕۆ بڵێن سەعاتەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم کە هەموو کاتێ بە خەبەری ئەهێنا و ئاگاداری ئەکردەوە. هەتا لە فەرمایشتەکە ئەفەرمێ ئەگەر بلال بانگی دا ئەوە با ئەو بانگی یەکەمی بانگی بەیانی ئاگاتان لێبێ. عەبدوڵڵاهی پڕ ڕەواحە بانگی دا ئینجا بانگی نوێژە. بانگی بلال بانگی شەو نوێژ بوو. شەو نوێژ تەسەور کە کە گوێت لە بانگی بلال ئەبێ شەو نوێژە بیرەکەوێتە. یعنی ئێمە سوبحانەڵا لە زەمەنێکە ئەژین، زەمەنێکی وشکی، زەمەنێکی بێدڵی، بێڕۆحی، بێهەستی. وەڵڵا هەر منارەیەک ئەبینی لە هەر سوچێکە دڵ خۆشەوێ بلالە بیرەکەوێتەوە. چۆن چۆتە سەرەوە بانگی داوە؟ جوانترین مەشهدێکە ئینسانی موسڵمان ئەیبینێ لە لادەیەکە، لە سەفەرێکە، لە شوێنکە، وەڵڵا ئەو منارانەیەکە ئەیبینێ دڵی گەشەکاتەوە، چونکە ئەو هاوڵە بەڕێزەی بیرەکەوێتەوە. هەر کاتی گوێت لە بانگ بوو نەکەی بە بێتاقەتی و بێزاری. ئەفەرمێ ئەگەر گوێت لە بانگ بوو قورئانت ئەخوێن، قورئان بوەستە لە قورئانك، گوێ لە بانگەکە بگرە لەگەڵ یا بڵێرەوە الله ئەکبەر الله ئەکبەر، لەگەڵ یا بڵێ الله ئەکبەر الله ئەکبەر، حتى حي على الصلاة حي والله لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا طواب الصلوات بدل الذي داري خوشوي صلى الله عليه وسلم إن جاء اللهم رب هذه الدعوة بالله شفاعتي خوشوي استبرك. تصورك لكاتي بانغا دزنو جاقري كلمات كاني بانغ بليرو قصاك قصاك دراقرة وعرستك قرآن أخياني قرآنك الراقرة تجاي ويك قصاك قصاك دراقرة هەموو ئەم مەشهەدانە بیرکەرەوە. یعنی هەزار و ئەوەندە ساڵ ئەم خەڵکە هەمووی بانگ ئەڵێتەوە، هەر ئەبێ ئەجرێکی چ گەورەی هەبێ ئەم بلالی حەبەشی ئەبێ چەند گەورە بێ کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بڵێ لە پێش منەوە بووی لە بەهەشتا، گوێم لە خشبەی پێی نەعلەکانە بوو لە پێش منەوە. ئەبێ ئەم پیاوە چەند عەزیم و گەورە بێ. ئێمە ئەبێ کاتێک کە ئەم بانگانە ئەڵێینەوە چەندێک ئەجرمان دەستکرد. طبعا يكي لسنة فراموش كاني بانغ أو يبيش أو يبانغ ويش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بدين برز بلا سنة بدين نزم بخوي بلا إن جدوا يدين برز كات كأما يكي لسنة فراموش كان بعام نقل كردستان لجهان إسلامي دي إما جمال بانغ أبيت لبانكا الصلاة خير من النوم. بەیانیان گوێت لێ ئەبێ وەڵا بلالی حەبەشی و بیرەکەوێتە کە ئەو هاوارەی کردو و ئەو نرکە و ناڵی ئەوە ئێستا گەیشتۆتە ئەم هەزار و ئەوەندە ساڵە بەدوای ئەوە ئەوترێت. ئەبێ ئێمە چەند سەرمان بەرز بێ کە لەناو ئەم ئاینە پیرۆزە ژیان بەسەر ئەبەین، هیچ فەرق و جیاوازێک لە نێوانمانە ناکە. زۆر ممکنە عەبدێکی ڕەشی داماوی بێ کەس ئەوەندە گەورە بێ لەناو ئەم شەریعەتەی ئێمە. ئەی ئەبێ چەندێک لە ئێمە ناو و حەسەب و خزمی زۆر و کەسی زۆر و لە دوایشا لە قیامەتا سەری شۆڕ. ئەبێ چەند کەس هەبێ لە ئێمە ئەم هەموو جەماڵ و جوانەی کە ڕەبوو العالەمین پێی عەتا کردو لە شوێنی خۆیان جێبەجێمان نەکردبێ و زەلیل بین و ئەم کەسەش ببینین کە چەند داما و زەلیل لە ناو مەککە، ئاوە سەری بەرز لە ڕۆژی قیامەتا بەو هیممەتە بەرزەوە. ئەمانەوێ بە دڵ بڵێن خوای گیان بەخوا ئەم بلالە ڕەشپێستەی، ئەم بلالە حەبەشیە کە هاوڵی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم و عەبدێکە لە عەبدەکانی مەککە، بەخوا پەروەردگارە بە خۆشەویستی ئەم دینەی تۆ دڵمان پڕ لە خۆشەویستی بووی. یا ئیلاهی داوا لێ ئەکەین بە ناو صفاتی بەرز و جوانت بمانگێڕە لەو کەسانەی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بە چاوی سەرمان بە دیداری بلال شا دەبین. یا ئیلاهی داوا لێ ئەکەین بە گەورەی خۆت مەحروممان مەکە لە بینینی دەم و چاوی ئەم هاوڵە بەڕێزان. یا ئیلاهی مەحروممان مەکە بە گەیشتن بە دیداری پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. یا ئیلاهی داوا لێ ئەکەین بە ڕەحمەت و کەڕەمی خۆت
ام بانجي محمد المصطفى عليه الصلاه والسلام خويا همو روجي برتوتريكا وبهستريكا بجوي همو كافران وبدينان دنيا يا بدا يا رب يا ارحم الراحمين خويا جان تولي اكين غناهان كردومان باشكر او بنهان عفو منك غناهان الزاني ومان كردومان عفو منك غناهان النمان زاني كردمان عفو منك يا إلهي قناهان بأدبي منك لحظوتا يا إلهي عفو منك تو قوري إخوت خوا بزي ورحمتي خود بسلمان ببارن عفو عافيتي خود بسلمان ببارن دنداري من يا إلهي قايمك همت من بخزمتي دينك بهيسك يا إلهي داوال لأكين برحمة وكرمي خود نصرتي أم دينا عزتي أم دينا بچا وكاني سرمان ببينين يا أكرم الأكرمين خواه بمان جارا لو كساني كلا السلام مرقى محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام لياديانا خويا بمان جرى لو كساني بمجرد مردنيا بحضوري أم قورة بياوانا أغن يا أكرم الأكرم خويا دعوال لي أكين بناوي جواند وصفتي برزة باسم عظمت دين من بارز راوك دين من سلامتك خويا دعوال لي أكين دين من بارز راوك يا رب العالمين خويا جان إما عبدانك ضعيف وزليل تو بخوا إلهي هيت شكناب لم دنياتن ها ذاتي تونب كافران جيهن همو لسلمان كوبونة و هانا من تنهاب ولايتو يا أكرم الأكرمين خو أداوال لي أكين برحمته بزي خود بكرمي خود جيرا وكان من آزادك يا إلهي داوال لي أكين لمردو كان من ببورة خو أي لقنا هدايكو باوك من ببورة يا إلهي لقنا هدايكو باوك من ببورة خو أي لقنا همردو كان من ببورة لقنا أمتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ببورة يا إلهي هر حاجيك من هي بو من جيبجيك يا رب العالمين بخوا إما خو من نازين شيبو إما باشا وخراب يا إلهي وخو من دا دسي تو بو شركسات إما من درا ودسي خو من أوي بو دين ودنيا من باشا في من عطاك أوي خراب اللي من يدور خراب يا رب العالمين خواجان مسلمانانی که زور نخوش نیا الهی هانای نخوشی و فقیری او آنبو تو برزکی نوا یا الهی شفای خود بو من بنیره یا رب العالمین یا ربی خوایا لدستی ظالمان رزگار من که خوایا داوال لیکن محتاجی دستی نامرد من مکه زلیلی دستی ظالم من مکه یا ربی خوایا داوال لیکن زلیلی سر جگ من مکه یا اکرم الاکرمین یا الهی داوال لیکن او من قرزار قد سرشاني السوك او من بحال مال مال دارك او من بمنال منال في عطاك او من بمنال منال كان صالحك يا الهي داوال لي اكين برحمته كرمي خوت هر حاجه في وسك من في من عطاك تو غوري خوت ضل من ارامك يا الهي مالك من ارامك يا الهي ولات نشتم من ارامك امتي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم ارامك يا إلهي داوال لي أكين لشر حسادات بمان بارزة لشر شاو بيسان بمان بارزة لشر شياطين إنس وجن بمان بارزة يا إلهي داوال لي أكين همو كل اللي درقا كان خير لليتو يا فتاح درقا خير كان من بسرها بكرو يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين

امشيان اذن يا هزني همو امرين كواتا اگر مردي بارو ما عندي الا خيامتها صار فرس كينو ام شريعتي اسلاما اما لتك لقرددي همو مسلمانانا قسم بخلا همو محاسبك اللي بمال بروح بيان بهمو الشيك هركز باوري هيو هركز ايها واخوي خازاتك هركز فيناك بخواي إذا مختاري من أهم التسجيل كده ولا يملايكه توجي قامتها ليه قريتو خلشي خيال وخطر أجمانه.

0: بسلام عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ويدهاتو دين سار پیشکش کردني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي پیشکشتان دكرت بو امرو دينا سر جزئي سيزدا خواي ميربان بكاتا روناچي بو دلکان من فرمون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو

أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرق

أدبارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: تعيض.
1: الحمد لله وحده، مرحبا بكم مع أفياء الروح. أحبتي، من أعظم الهدايات للإنسان في الحياة أن يهديه الله إلى الكلم الطيب، بأمر الله لعباده ألا نقول إلا حسنا، ولن تستطيع أن تعيش في أوساط الناس إلا إذا كانت كلمتك طيبة. ولذلك يأمرنا الله الخلاق جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا. الكلمة الطيبة تطوع أقسى النفوس صعوبة في التعامل، ولذلك الله جل وعلا وصف عباده الذين سيدخلون الجنان أنهم وهدوا إلى الطيب من القول، هداية. بل والله إن الكلمة الطيبة رزق، يرزقك الله إرشيف كله جميل، حتى لمن أغضبك تدعو له. ولذلك الله يأمرنا في القرآن أن ندفع بالأحسن، ادفع بالتي هي أحسن. الذي يدفعك من؟ طبعا هو يدفعك بالسوء، لكن الله يأمرك أن تدفعه بالأحسن. وكم من قضايا كبرى في حياتنا انتهت بكلمة طيبة. إذا زمجر المزمجرون فتصدق عليهم. بماذا؟ بالمال؟ لا، الكلمة الطيبة صدقة. تصدق على كل غني ممن حولك بأن تعطيه كلمة طيبة. كم من ثورة في النفس، من غضب غاضب، إذا استقبلته بكلام طيب هين غلبت الحق البين الذي عنده. لكن قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكن منهم أيها المؤمن، جملنا الله وإياكم بالكلم الطيب.

0: الثناء له مع سؤل حاجة دعاء المسألة.
1: سمعت مرة أحد العارفين يقول: والله لو عرفوك ما عصوت، فلو عرفنا الله لاستقمنا على أمره. وبعد الاستقامة تتغير الحياة، تصبح أجمل، والنفوس تصبح مطمئنة. الناس لا تستقيم إلا إذا حصل أحد الأمرين: إما حب عظيم لله يقتل كل شهوة وكل أمر لا يرضي الله، أو الاستقامة تحدث عندما يصبح عندي يقين بأن علم الله وقدرته تطالني. لذلك بدأنا بسلسلة أسماء الله الحسنى. يقول الله تعالى: إن الله واسع عليم، واسع لا يشغله شيء عن شيء، يقبل عليه من في المشرق ومن في المغرب، فلا يلهيه هذا عن ذاك. سئل الإمام علي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الخلق جميعا في لحظة واحدة؟ قال: كما يرزقهم جميعا في لحظة واحدة. هو الواسع، علمه وسع كل شيء، قدرته وسعت كل مخلوق، ورحمته وسعت كل ذنب، وغناه وسع كل فقير. يقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. ولاحظوا أن اسم الله الواسع يأتي مضافا إلى صفات أخرى مثل واسع عليم، إن ربك واسع المغفرة، يعني أنفقت درهما قد يضاعفه الله لك 700 ضعف، بل أضعاف مضاعفة، لأنه يعلم إخلاصك، يعلم طهر قلبك. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقد قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة، يغفر ويغفر ويغفر. معرفة اسم الله الواسع كما غيره من الأسماء تبعثني على التخلق بهذا الاسم، أن يكون صدري واسع يتسع لغيري ولذنوب غيري أيضا. يقول الله تعالى: فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يقول الله تعالى: إن ربك واسع المغفرة. تخلق بهذا الاسم واجعل صدرك واسع، ولا تقيم أحد، فقد يصبح أفضل منك يوما ما بعد أن يغفر الله له. الله يقول لك: إن ربك واسع المغفرة. أيضا اسم الله الواسع هو الذي يعلم خواطرك التي لم تهمس بها، الذي يراك ويعلم ما توسوس به نفسك، هو الذي قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تقول السيدة عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، في قصة المرأة التي شكت زوجها، فنزل قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله يسمع الهمس ويسمعنا الآن، ويعرف ظروفك ويعلم ما في قلبك. الله واسع، وسع علمه كل شيء. هناك ذنوب لا يمنعك منها إلا القانون، كالسرقة مثلا، ولكن غض البصر من يمنعك منها؟ لا قانون ولا كاميرا ولا شرطي، وحده اليقين بأن الله واسع عليم سميع بصير، هو الرادع الحقيقي في هذا الكون. اسم الله الواسع ليس مجرد صفة، بل هي مدرسة في فهم ضرورة الاتساع في العلم، الرحمة، في العطاء. كيف نتخلق باسم الله الواسع؟ دع علمك يتسع وقلبك يتسع، وعفوك يسع كل من أساء إليك، كما وسعت مغفرة الله كل العباد. سبحان الله، هناك قلوب تضيق بأتفه الأمور، وهناك قلوب تتسع لناس ما توقعت يوما أن تتحملهم. والمؤمن الحقيقي قلبه واسع للناس جميعا، لأنه متصل بالواسع. فالتعاون مع الله الكبير يعطيك من صفاته، وكذلك معرفة الواسع تعطيك من صفاته. اجعل قلبك واسع يستوعب كل الناس، لا تقبل أن يضيق، لا تقبل أن تعظم في داخلك أتفه الهموم. ختاما، اسم الله الواسع لنعيش به، لنتخلق به. مع اسم الله الواسع لا خوف ولا قلق، مع الواسع يعني غنى في القلب. فإذا دخل اسم الواسع قلبنا وسع كل شيء.

أين تريد أن تنظر في هذه الحياة؟ هل تنظر إلى حياة لا تنظر فيها إلا إلى الآلام والغصص؟ أم تنظر إلى حياة فيها من الفرص والأحلام الشيء الكثير؟ لما أنت دون الناس لا تحقق ذلك النجاح الذي حققه ذلك الشخص؟ كلنا بحاجة إلى أن نستلهم ما فعل أولئك الأفذاذ على مر التاريخ لنعمل مثل ما عملوا. نحن اليوم في القرن 15، فهل نقوم بالواجب؟ هل نؤدي الرسالة كما أرادها الله عز وجل منا؟ هل نكون أتباعا صادقين أوفياء لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قيمتها هو أن تبذل شيئا لدينك، وأن ترفع أيضا من ذاتك، لأنك إنسان مكرم. الله عز وجل أعطانا فترة زمنية ذهبية في حياتنا، أعطانا هذه السنين لكي ننجز فيها، لكي يكون لنا أثر في هذه الحياة، ولكي نبني بيوتا أيضا في جنات عدن. والأمر سهل. في قرية من القرى كان هناك شابان، وهذان الشابان قد امتهنا سرقة الخراف، ففي كل ليلة يستيقظ أهل القرية وقد سرقت خرافهم. من كل مزرعة خروفين أو ثلاثة، وفي كل حوش آخر خروفين أو ثلاثة. فقرر أهل القرية أن يعاقبوا هذين الشابين، فجاءوا بهم في مكان عام في وسط القرية وقرروهم بذنبهم، فاعترفوا جميعا. فقرر شيخ القرية أن يجعل في وجه كل واحد منهم سين نقطة خاء، يعني سارقوا الخراف. أما أحدهم فقرر أن يترك هذه القرية التي لم تقدر قدراته وإبداعاته في سرقة الخراف والدخول إليها بهدوء في كل ليلة وسرقتها دون أن تصدر أي صوت، وهذا قمة الإبداع، ولكنه إبداع محرم. فقرر أن يترك هذه القرية ولم يعد إليها إلى هذه اللحظة. أما الشخص الآخر فقرر أن يسلك طريقا آخر، طريق طويل، ولكنه أيها الإخوة دائما طريق ناجح صائب. هذا الشاب الآخر قرر أن يبقى في القرية وأن يحسن من نظرة الناس إليه، حتى وإن كانوا قد نظروا إليه نظرة سلبية، وفعلا بدأ بالتعامل مع الناس بالحسنى وبالإحسان إلى الصغار والتقرب إلى الكبار، حتى أصبح مستشارا عند أهل القرية. وفي يوم من الأيام دخل رجل غريب إلى تلك القرية، فوجد هذا الشاب وإذا وهو قد كبر في السن، وإذا بالأطفال من حوله وهم يحبونه ويحترمونه، ويمر عليه الكبير فيقدره ويسلم عليه، تعجب من شأنه فجلس بجواره وقال: أهنئك على هذا الأمر الذي وصلت إليه، وكل أمرك عجيب، ولكن الأعجب في كل شأنك هو السين خاء التي في رأسك. قال: لا أدري، أنا كبرت وسين خاء في وجهي ولا أعرف معناه. فقام الرجل الغريب من عنده وهو يقول: حقا أنت ساعا للخير، أنت ساعا للخير. من سارق للخراف إلى ساعا للخير، من شهادة ابتدائية إلى مواصلة حتى يحقق حلمه. لا تؤخذ بشيء سهل، فمن طاوع نفسه في الملذات فإن القاعدة تقول: كل ملذة تساوي مذلة، فالملذة مذلة. فمن طاوع نفسه وأتبعها أمانيها وهواها فإنها لا تكاد تقف به إلا في مكان لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان أيها الإخوة ونحن البشر الذين نعيش في هذه الحياة، خلقنا الله عز وجل لنكابد فيها ونصارع حتى نحقق إنجازا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا نحن في حياتنا وفي مشينا إلى الله جل وعلا بحاجة أن نتوقف في بعض الأحيان لنراجع أنفسنا، لنحاسب أنفسنا، لنرى هل نحن نسير في الطريق الصحيح أم لا، نتعرف على الثغرات الموجودة في حياتنا. ما الذي جعلنا مخفقين؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وأصدق من ذلك قول الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى الذين يحققون إنجازات في الدنيا لكنهم غير سعادة. كم نسبة الانتحار في سويسرا، وكم نسبة الانتحار في السويد، وكم نسبة الانتحار في بنغلاديش؟ في بعض الإحصائيات أنه لا ينتحر في بنغلاديش إلا أربعة أشخاص في السنة، وفي السويد ينتحر أعداد هائلة جدا مع أنهم سعداء وأعلى نسبة، أو نحن نتوهم أنهم سعداء وهم أعلى نسبة دخل في العالم، ومع ذلك ليسوا بسعداء لأنهم قد أعرضوا عن ذكر الله. ما لم تكن الروح سعيدة لم يكن الجسد سعيدا، ولا للعمل قيمة ولا للنجاح أيضا ميزة. إذا أردنا أيها الإخوة أن نحقق نجاحا في هذه الحياة ونتحدث عن النجاح، فلا بد أن نتحدث عن النجاح الداخلي. ما المراد بالنجاح الداخلي؟ سكينة القلب واطمئنان. يقول شيخ الإسلام ونقلها عنه ابن القيم في أكثر من موطن، وتجدونها في مدارج السالكين في منزلة السكينة. يقول شيخ الإسلام: وأعظم ما يعطاه العبد السكينة، أن تكون هذه السكينة تعمر قلبك، تعمر حياتك،
تعمر أسرتك، تعمر بيتك، تعمر مجتمعك كله، ولا تتحقق هذه السكينة إلا بأن يكون الإنسان طائعا لربه جل وعلا. إذن النجاح الداخلي سكينة القلب واطمئنانه الذي يؤدي إلى الاستمتاع الحقيقي بالحياة، وإلا بدون هذه السكينة يعيش الإنسان في فراغ وتعبث به رياح الشهوات والشبهات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم، صلاة الفجر، بشر المشائين في الظلم، الجزاء من جنس العمل، بالنور التام يوم القيامة.

الأول أيها الأحباب وقت وقد ذكرته من أعظم أوقات العمر، وهو يمر على العبد كل ليلة، هو وقت النزول الإلهي، وقت تجلي الجليل جل وعلا، عندما ينزل جل وعلا نزولا يليق به وبعظيم سلطانه، ينزل إلى السماء الدنيا فيعرض المغفرة والجنة. أما لو وقف بين يدي الله لعاش لذة، لذة لا يعقبها لذة. ولذلك تلاحظ بعض الناس فيه المرض، في السكر، في ضغط، في أمراض، لكن وجهه كأنما الشمس تجري فيها نور، كساه الله من نوره يوم أن خلوا بربهم. ولذلك جوف الليل المحروم، أحد أئمة السلف قالوا فلان لا يوتر، قال رجل سوء، وكان بعضهم يقولون إنه لا تقبل شهادة من لا يقوم الليل، الله المستعان، كان سكرت المحكمة إلا من رحم الله، وكثير ما هم إن شاء الله، مو قليل. لكن يا أحبابي، الخلوة بالله معناها أنك مشتاق للقائه، وكان من دعاء الحبيب والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كيف يشتاقه في الدنيا لا يلتقي به؟ كيف يشتاق وهو في جوف الليل لا يخلو به؟ كيف يشتاق وهو لا يناجيه ولا يتلذذ بدعائه؟ المشتاق والذي يخلو بالله يتلذذ بالدعاء. ما الذي سبب أزيز صدر الحبيب من البكاء؟ رجل عبد لله غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتقول عائشة ويقول الصحابة إذا قام الحبيب تفطرت قدماه، وإن لصدر الحبيب أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ما الذي يدمع عينه وقد ضمن الجنة؟ ما الذي يدمع عينه وقد ضمن حتى لو أخطأ أن الله قد عفا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لماذا يبكي؟ إنها دموع الشوق للقاء الله، دموع الشكر لفضل الله ومنة الله. أنا وأنت لا مغفور لنا لا ما تقدم ولا ما تأخر إلا برحمة أرحم الراحمين، فلماذا لا نخلو بربي فنبكي ونحن والله أحق بالبكاء من غيرنا؟ عل الله أن يرانا قد خلونا به، لأنه فيستحي منا. الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما له صفرا. الله أكبر، هو الخلاق، هو صاحب المنة، هو الذي لو زحزحنا من النار برحمته لكفى نعيما، كيف وقد يزحزحك فيدخلك الجنة؟ أي نعمة بعد ذلك؟ أعمالنا لا تنجينا من النار، ومن كرمه أن يغفر فيخرجنا من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما فوزنا إلا من رحمته وفضله، وإلا فوالله لا نستحق. لذلك لماذا لا تخلو به والعمر قصير؟ ليالي تمر على العبد، اسمعها مني وأنا أدعو نفسي، لا أدعوكم فقط، أدعو نفسي أيضا المقصرة، والله إن ليلة لا نقوم في جوفها ولو بركعة، ليلة سنبكيها يوم أن نلقى الله، ستضيع عليك. ومن قام ليلة ادخرها، ومن صام يوما ادخره في يوم يشيب فيه، مو بالشيبان، يشيب فيه الولدان. ولذلك أحبابي، الله الله في الخلوة بالله، وأن يهدأ الناس. جوف الليل سكن، سكن، وللمناجين لرب العالمين أسرار مع الجليل جل وعلا. وإنك لتعجب لماذا لا يصاب أهل قيام الليل بالاكتئاب؟ ليه ما يصابون بتلبس الجان؟ لماذا لا يصابون بالعين؟ لماذا رزقهم في يسر؟ لماذا حياتهم في، مع أنه يموت أبناؤهم ووجوههم ما ذهب عنها ضياؤها ولا نورها؟ خلوا بالله فسكب في قلوبهم الطمأنينة والإيمان. لذلك إذا شئت هذه السعادة والجنة المعجلة، عليك بجوف الليل، وابدأ بالتدرب عليه. التدرب يبدأ بعد صلاة العشاء، لك أن توتر، ثم بعد ذلك قبيل النوم توتر، ثم بعد ذلك تستيقظ قبيل الفجر بقليل، وبعدها قبيل الفجر بساعة، ثم بعد ذلك والله لتألفن قيام الليل حتى ترى أنت أن صباح اليوم الثاني. طبعا أهل قيام الليل هل نحثهم على صلاة الفجر؟ ما يحتاج، صاحب قيام الليل صاحب صلاة الفجر،
صاحب القرآن المشهود، لكن الذي لم يقم الليل، ولذلك السلف الصالح كانوا يقومون الليل ولذلك لا يدعون لصلاة الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين ماذا في عهده صلى الله عليه وسلم؟ ما هي صلاة الفجر ترى، لا، كل الناس حتى المنافقين يقومون، لأنهم إذا طلع الشمس قاموا، إذا طلع نور الفجر قاموا. أثقلها صلاة العشاء، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن صلاة العشاء ينامون لأنهم يعملون النهار، والصالحون ديدنهم قبل الفجر أن يستيقظوا، سرج موقدة وبعضهم في صوت. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم بيوت إخواني من الأشعريين، قبائل من اليمن أتت إلى الحبيب في المدينة فلم تجد مكانا، هم الأشعريين ومنهم أبو موسى وغيره، كانوا يناموا في بيوت ضعيفة ومن العشاش ومن الأعواد، فقراء. كان الحبيب في جوف الليل لا يوجد عندهم سرج، كيف كان يعرف بيوتهم في ظلمة الليل؟ بدوي القرآن، بصوت القرآن ونشيج من يقرأ فيبكي. الله أكبر.

انتشر الفساد في البر والبحر، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة والمشينة، فاقترفوا السيئات وجاهروا بالمعاصي وأفسدوا الأرض، فماتت القلوب وكثرت الذنوب. وأن ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان، وكما أن السموم تقتل البدن أو تمرضه، فإن الذنوب تقتل القلب أو تمرضه. فإذا أعرض العبد عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية، ولا يشعر بذلك إلا عندما يقول كما قال الله تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إن للذنوب أضرار وخيمة وعواقب سيئة ولها تأثيرات قبيحة، فما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في أمة إلا أذلتها، ولا في نفس إلا أفسدتها. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظا، وبالإيمان كفرا؟ وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موت على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى تقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى لوطيا حتى سمع نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمع على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين حتى خمدوا على آخرهم وقد حذرهم وقال لهم: يا قوم اتبعوا المرسلين؟ فما زاد ذلك أصحاب القرية إلا عتو وكفرة وعدم إيمان بالرسل، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وما نشاهده اليوم من العقوبات في بعض البلدان لهو أكبر زاجر وواعظ لأهل الظلم والمعاصي، حروب ودمار وأعاصير ودوامات وفيضانات وزلازل والفقر المدقع التي هلك العباد والبلاد. قال الله: فكلا أخذنا بذنبه. إن أضرار المعاصي وشؤم الذنوب عظيم وخطير، ولها من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة. فاحذروا المعاصي كلها، فإن ارتكابها سبب لزوال النعم ولحلول المصائب والنقم، يخرب الديار العامرة. إن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر ووهنا في البدن، وكم لها من الآثار والأوصاف الذميمة. يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك، ثم إني مسلم. الله تعالى قال في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أراد الرجوع إلى الطريق المستقيم فلا عليه إلا أن يبادر بالتوبة ويقلع عن الذنوب، وليتب إلى الله بلسانه ويعزم بقلبه. والله سبحانه وتعالى رحيم بمن صدق في توبته، فلا يؤاخذه بما سلف ولا يعذبه بما اقترف، وهو سبحانه يغفر كل الذنوب. اللهم يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته. اللهم اهد أولادنا وأصلحهم وانفعهم يا ربنا بالقرآن العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين.

صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله في الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فأما الدجال فعلم من أعلام الساعة، وفتنة من أعظم فتنها يخرج في آخر الزمان. وأما عذاب القبر فهو مقابل نعيمه، مقابل نعيمه. وأما فتنة القبر، فتنة القبر فإنها عياذا بالله أن يسأل الإنسان فيجد حيرة في جوابه، أي عياذا بالله عافانا الله وإياكم، يقال له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيبقى في حيرة لا يدري. كالله أن يسأل الإنسان فيجد حيرة في جوابه، أي عياذا بالله عافانا الله وإياكم، يقال له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟

يبتلى بمصائب فيخذله الله ولا يرزق صبرا، أو يبتلى بنعم فيخذله الله ولا يرزق شكرا، فليس له صبر على الضراء وليس له شكر على السراء. هذه هي الفتنة التي تعوذ منها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ففتنة الممات الحيرة عند سؤال الملكين، وفتنة المحيا أن يرزق، أن يبتلى الإنسان بالبلاء فلا يرزق الصبر، أو أن يبتلى بالنعم فلا يرزق الشكر، نعوذ بالله من ذلك كله.

الإنسان لا بد من أن ينادي، لا بد من أن يدعو، لا بد من أن يطلب، لا بد من أن يرجو، لا بد من أن يتوسل، لأن الإنسان خلق ضعيفا، يصيبه ضعف في جسمه، ضعف في دخله، ضعف في قوته. الإنسان في الأصل ضعيف، ومن شأن الضعيف أن يدعو، من شأن الضعيف أن يستجير، أن يستغيث، أن يطلب، أن ينادي. فهذا من شأن الإنسان، من طبيعة الإنسان. ما منا واحد إلا ويدعو. من هو المؤمن؟ هو الذي يدعو الله عز وجل. من هو غير المؤمن؟ هو الذي يلتفت إلى غير الله، هو الذي يتضعضع لغير الله، هو الذي يرجو غير الله، هو الذي يهرق ماء وجهه لغير الله، هو الذي يتمسكن لعبد مثله لا يقوى على شيء. الفيصل بين المؤمن وغير المؤمن أن غير المؤمن يدعو غير الله، وأن المؤمن يدعو الله عز وجل. ثقة المؤمن كلها في الله عز وجل، ثقة أهل الدنيا ببعضهم بعضا. لذلك المؤمن موحد، الكافر مشرك. المؤمن يدعو من هو أهل للدعاء، الكافر يدعو من هو ضعيف لا يستجيب له، لا يسمعه، وإن سمع له لا يستجيب له. لذلك دقق في كلمة ولقد نادانا نوح. ما في واحد من دون استثناء إلا وألمت به ملمة، مصيبة، شبح مصيبة، خوف، قلق، مرض، ضيق ذات يد، ضعف، مستضعف، لا يقوى على شيء، الأبواب كلها مغلقة أمامه، يشكو من بيته، من أهله، من زوجته، من جسمه، من دخله، ممن هم فوقه. شأن الإنسان هو الضعف، وشأن الضعيف هو الطلب والدعاء.

والرجاء والتوسل، لكن المؤمن يرجو الله وحده، يثق بالله وحده، يؤمن أن الله على كل شيء قدير وأنه يسمعه. وأنا في طريقي إلى المسجد خطر في بالي أن من هو أكمل المجيبين؟ ألم يقل الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون؟ من هو أكمل مجيب؟ هو الله جل جلاله. طيب لماذا؟ لأنه يسمع دعاءك ولو دعوت بنفسك. سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، بإمكانك أن تضم شفتيك وأن تجعلهما لا تنبسان ببنت شفا، وبإمكانك أن تدعو في سرك، تقول يا رب أعني، يا رب أنقذني، يا رب لا تكلني إلى أحد سواك، يا رب ليس لي أحد سواك، يا رب أنا ضعيف فقوني، يا رب أنا فقير فأغنني، يا رب أنا جاهل فعلمني. بإمكانك أن تدعو وأنت ساكت.

0: الله أكبر. إن الكثير منا معاشر المسلمين كثيرون هم الذين يجاهدون أنفسهم علهم يصومون النهار ويقومون الليل، كثيرون هم الذين يجاهدون أنفسهم علهم إذا خرجوا من الصلاة الجمعة أن يتصدقوا بفضول أموالهم. نعم، كثيرون هم الذين يصنعون ذلك. ولا شك أن مثل هذا العمل له أجره العظيم وله فضله الجزيل، وهو من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. بيد أن ثمة أعمال قليلون هم الذين يجاهدون أنفسهم علهم أن يظفروا بشأو درجاتها وعلو مكانتها، ألا وهي أعمال القلوب. فإن أعمال القلوب أيها الإخوة بها يتفاضل العباد يوم القيامة، كثيرون من يعملون الخير وقليل من يعمل لله، كما قال شريح القاضي. نعم، كثير من يجاهد نفسه علّه أن يأتي إلى المسجد مبكرا، يصلي ركعتين خفيفتين لكي يحظى بقراءة للقرآن. ولا شك أن قراءة القرآن من أعظم القربات، فما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. إننا أيها الإخوة بحاجة أكيدة إلى النظر إلى أعمال القلوب. كم نحن بحاجة إلى ذاك التعامل النبوي الذي علمه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأصبح الإيمان وأصبح القرآن وأصبحت سنة سيد الأنام مترجمة حية في واقعهم، فكان الواحد كأنه قرآن يدب على الأرض، كما قالت عائشة حينما سألها سعد بن هشام أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أولست تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن. كم نحن بحاجة إلى إعادة النظر وتقويم العثار وترك الأخطاء وبعث النفوس على المحبة، وألا يكن هم الواحد منا نقد الآخرين، لأن النفوس حينئذ تحب النقد، فينسى أحدنا الجذع في عينه ويبصر القذاة في عين أخيه.
1: اللهم صل وسلم.

وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

لو تارکانی پیشتر لهرسی و تارکانی پیشتر باس ما کرد که دجال دیتن لعرده دگری هموی چل روشی دمینه روشی که هر وشی سال که یا روشی هندی مانگ که یا روشی که هندی اسبوع که یا باقی ایام کن وشی ایام عادیه براستی عالمی که زور بدیده کهوی چون که لو اغرائه دنیای گلگ لکنا لزیر و لدولار و لپار و لحمجتی لکنیتی او وقتش عالم محتاجه ارزاقه که زوری لگلا تمشابه که عالم زانه چطو بری خوی داداتی لحملار لیو خوی داداتا دجالی لو چی لو پاری ورگیری های لو زیری ورگیری های لو ارزاقی ورگیری های ازان ببیری نیما ببیری نیما که پیغمبر اهوائی گوتی و دجال اهوائی او فتنه اهوائی هیچ یا لبیر نامیلی لکیفه پارو دولاری لپشی هنجی او دجال روی دکاتا مدینه مکه و مدینه پیناوستی خاصتا مدینه محاوله دکه و محاوله دکه که بشت جوری اره داخو سببی چیه لو نویری بشت مدینه الحمد لله رب العالمین وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین بردوام لسر سلسله موضوعي العلامه الكبرى لعلامه قيامته هروها لحلقه شارم لبعث دجالي غوتمان دجال محاوله ذكا زور كبشت مديني اما بيناكري بتي چون كلو خاطر وتعالى حرسي ليدان لملائكتان كحرت شاي محاول كتشاي لا تشاو بملائكة دكوي يكسر دتركزيته ودقريته لو أسناي سيرة شفا مدينة دقري يعني بملارزا يعني زلزال سيل زلزال يقور لها مدينة دا أوي منافقة فاسقة مجرمة دردك هل دي هل دي خود جدا دجالي أو جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم نايو لنا يوم الخلاص هنا قلت يا رسول الله يوم الخلاص فرموي مدينة پاك دبتوا لإنسان منافق وخراب بس أو دمينيتوا أو إيمان دارو خواناسو أو عقيدة بقوة أو دمينينوا لبشت هنجي كدجال يزدب كبشت مدينة يكسر باشكشة دكا ردكات الشام ردكات الشام لو اوي كبسر بسلمان عند ابدا لولاي بسلمان ايش قوتي اخو اخر كته ولا شام بس بداخه وكمن شو كهم مبتلى بنهايه كجرا هاي بقد دجالي كفتيا الا بسلمان خالص مخلص معنا او شو قوتي اخوان جمع كرديه ولا شام كاجر هر وشي دجال هذا شري لقبك بلی دجال دست اولای دست شام حصارك زور گوره على صدادنه وضع بسلمان زور تنگ دبی خواه تبارو تعالى فرج دنيري فرج الله أكبر خواه تبارو تعالى أمر دكا أو وقت علامتك لعلامتي قيامتي دست بيدكا علامي قورا أمر عيسى دكا بيت خواري لو أويش ريد دجالي بكا كعيسى بيغمد فرمي صلى الله عليه وسلم خواه تبارو تعالى أمر عيسى دكا كبيت خواري عيسى ديت خواري نعبين دو ملائكتا حدستش لسبب علي ملائكتش دانايا ديت خواري لكن منارش السبيا لمزقفتش لدمشقا علي رديت خواري وش ديت خواري طبعا لو أوي ديك الشري لقد جالي بكا كديت أخواري يأسد دروني كبربري على نيوزي عالم صفيخ وعازر كي آمدك اللو نيوزي أوان طلب لعيسى دك يبش بيش نيوزي دك عيسى دلينا أنقول شي إمام ينقول أو بي بيش نيوزي دك أو دبتا مأمومي بزان يعني أوش يك لأمتي محمدي صلى الله عليه وسلم وشي نيوزي كي دك سلاو دنو أو زدلي دا ربكين دجالي دجال كبيد عسي عيسى هات أخواري يكسر يخو ذات لايب المقدس هل دي هل دي بجماعته عيساش بديو عندكوي بديو عندكوي لكن دري دجالي دقري لكن باب اللد جيكا لكن تل أبيب العمطاري تل أبيب واليريا علي ري دجالي دديني وشي دجال عيسى دديني دتاويته شو بفرشي لبا آوي لبا أقدر شو بتاويته أو هذا تاويته نالي خلاص بي حربشي لكن يكسر دجالي دكوشي كدجالي كشت يكسر او عالم تفرد تنادب حديق بري خدا جيشي هو الحاسي كلام بل كعسادات اخواري بيغمبر وصف كرديا
سری ترا کسری خو نویده که او وشی قطره وشی قطره دوری لدو سایده تخواری لسری دلی تازه لحمامه دراتی ها وشی سری خوز بلنده که قطره آوی وشی نقطه دوری لسری را دوستی زور خاوین و بزوینه چند بلی خاوینه که عیسی علیه السلام دجالی کشت قومکا اوی اتباعکا تفرتو ناده داری اوی کجراو اوی حلاتو اوی دمینیتو جو آي او جو مجرمان هفته هزار جو لا اتباعي دجاينك لا اسبهان وبغيلك في تال عنك ما عدا او جو ان ايران او هرهيج كجو دزانن تيغيشن كدجال كجرا خو با با مليشي خو دادر با غوري خو دادنن كزانين مليكي مليشان كجرا او انش برتو بلاو دبنا وخو د شيرن ولا جيان بزانا والله او حديثه والله خو د شير لپنه دارا لپنه بردان برد غاز يا مسلم يا مؤمن يا عبد خو د ور جو غاله پنه منا ور بي کوجا دسي دي کوجي دار هر وز غاز دک حمچ د غاز دک يك دار ک دار درين غرقد او غرقد و شي كفر لا يم يا تدرك اوها مي ترق العاده بلنده خو لپنه او دار د شير نو او دنجيناك بزانا بس او ازال عنك هر برونه ایو چیت فلسطین گویی چه مالی چه چار او نعداری نشان دی بله مالی خب زن که او فکر لمشکان هیا او جبو حالی قرار لسر جوان دکاو قرار لسر دجالی دکاو کوتایی دیو مسئله دجالی لپشتی هنجی عیسی علیه السلام و سلام رید کاتب سلمان کان دست بسیار داده اینی قصه خوشی لگ دکا مرتبه باعثیم پی اشان بعض دکا کمگو مرتبه تنگل جور خواهی تبار و تعالا فترش باج دمینی لخ سعادت و لخوشی و لنعمت و بسلمان لحملیان بری خود دنا ایره براسی یعنی فترش خوش امن و امانت و رفاهیت و خوشی و فترش پیدا چی بزانا علامت شدی لعلامت قیامت هی گور دست پیدا که او علامتش چیا او علامتش او خواهی تبار و تعالا امر عیسی دکا یا عیسی خود بطار بکا بخوبا قوم بسلمان كان هر نو منطقه شي دير لا تشاي طور تنكا قوم قوادين اتو طاقتي وارني اويشيا ياجوج ماجوجا ان شاء الله نمرين الحلقه دابه بحث ياجوج موجود كان لذاكم اوش او مساله شتويا شتو بيغم مساله سر وصف كرديا او نوع علامات انا قوري يجلد ويشي وشي تسبيعه شي خرزات داوي ببسيد او يجلد ويشي دي تخوال اوش اوها ببي مولا او دشي او دي او دشي او دي حتى الرشي قيامتي اللهم يا ربي خدا ستر مان بك الى املاك مان واستر مان بك الى شر الدجالي.

بناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمتکانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوا من نوری چاو تازی سر من محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سريال يا وراني ولا سر شوين كوتواني تاروزي دوائي عزيزانم خوش ويستانم وشحالم او زارز لبرنامه كي خوتان رقاي قيشتن بأيوي عزيزو خوش ويز قيشتمو او روكش باسي نخوششي ترو دردشي ترو قناحشي كشنده تري دل داكين كأواني كدل براستي ويران داكا كأواني دل كوتو زنزير داكا اوانه که دل دمرینی لناگره ام دلا پر ببه بنور و برکتی خواه لناگره ام نورا ام دلا یعنی خوش بخد به و ذکری خواهی گورا پر سعادت و کامرانی به و براستی وکو اول بهش دا بجیتن اول دنیا جیان گذر بکاتن اویش رزیلیه خوان رزیلی نخوشی چی ناو دلا عزیزانم لو خوي قبر حرب خوي للقران ده ام حقيقتي باسكل دو نفس كان هميان حزل رزيدي دك بلام اواني كبسر رزيدي خوي عند ضال دبن وعكسي نفسه هوا وشياطين دك براسي اوانه دبنو لو خوي قبر بخوي ده فرمي واحضرت الانفس الشح يعني براسي هم نفسك حزل ودكاتن كرزيل بيتن هم نفسك حزدك بقرتوا حزك سرف نكا حزك امباري هل سريك دانيت دبراسي امن خوشي شي زور كشنديا سبحان الله لايت ولا فرمدكاني خوي قبره لايتي خوا ولا فرمدكاني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم براسي زور زور زمي بخيلي كراوا زور زور زمي رزيلي كراوا كانسانك براسي او در رزيلي قرصوبي نلا خوي سرفكا نلا معلوم دالي سرفكا نلا خلشي سرفكات زار رزيلي جو جورا زورك هر كابره لو خوي رزيلا بلام كسي شي شي ويامرون بالبخل وخلتش رزيل ذاك خلتش جو ذاك صار بتو خير وخير عندنا كان خلتش جو ذاك كباري لسال يقدان طبعا اواني ك توشي او نخوش دبن دو زورن زور كان لب ملذات الدنيا لب خوش الدنيا لب باق بريق الدنيا حتى كان زور يا نبي زور خر كان ويكسر ابنك تنها اويا كبغن بملزتكان خويا زوري دوم لبر اوي رزيلة حر خودي دينار ودولار ودرهم كو زيرو زي وكي خوش دوي حر خودي دينار كي خوش دوي خودي زير كي خوش دوي خودي دولار سر كسر كي خوش دوي حر او عزي ليا يعني زور عاشقي ام دولار ودينار ويورو زيرو زي ويا حر بخوي عاشقي تي سبحان الله حركاتك ام باري بدس لكوي يكسر اي خاطه دلي نه خاطر جرفانی چون اگه بی خاطر جرفانی زور و آسایی در توانی داری دینی بلام اگه بی خاطر نو دلی سبحان الله تازه روی چون اگه بی دلی شقی اوزا در توانی بدستی داری بینی اوش مستحیله زبای براستی اگه تمشای قرآن بکنی بزانه چون سبحان الله زمی او رزیلی دکا و سن مدحی او کسانه دکا که خود رزیلی بپارزن او تا خواهی گوره افرمی و من یق شح نفسه فا اولائک هم المفلحون براسی او کسی خود بپارزی لنفسی خود بپارزی لرزیلی فا اولائک هم المفلحون براسی اوانا فلاح کانن اوانا بردیتیانا اوانا سرفراز کانن براوکن لو تکو نیهش براسی رزیلی ویلی بکا کوا یعنی نیبخشی هم لخوي سرفنكا هم لبو معلوم دالي هم لبو فقيرو خلتي محتاج و بيوستيش لي محروم ببيتن زابوي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام آقا دار ما دكاتو دفرم إياكم الشح آقا داري خوتان بلا رزيلي دفرم رزيلي وكر أمتكاني بيش ايوي همو لنا وبرد إنما أهلك من كان قبلكم رزيلي أو قناحة براسي همو خلتي بيش ايوي لنا وبرد اواني كرزيل بون حتى ويلي كردن توشي دو قناحي قورة بن يك براستي هرت خين يكتريان بنا حق رشت هلا سبارو بولو رزيلي دوش براستي مالو يكتريان بحلال دخوا يعني ويكر قطعي أفوان قطعي أرحام بكت قطعي سيلي أرحام نميني سيلي
خزمایتی نمینه لبر او رزیدو قرصوکی و پیسی و چاوچنو چی کتوشی هاتیه زانه پیغمبری خواه علیه سوسم چندوان آگا در مانده کاتو که آگا تنده خوب بیل رزیدی لبر او رزیدی امتکانی پیش ایوشی لناو بردیا با ایوش لناو نباس که دو بلای تیدا یک براسی خلقین یک تر در رجیل سپاره و لبر رزیدی دومینش و هر و سیلی ارحام هر همو تيك داتن بو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ده فرمي خصلتاني لا تجتمعان في قلب المؤمن ده فرمي دو دو دو صفتها نابله ضل مسلمان كوب بتو خص خصلتاني لا تجتمعان في مؤمن لا حزب مسلمان ام دو صفته خر خرنابتو يا كمين فرموي البخيل وسوء الخلق وسوء الخلق براسي الرزيلو اخلاق خرابي بد اخلاقي ام دونا بلا مسلمان خربتو براسي هر دو شي ويران كارد هر مسلمان ام دوي خربو هم براسي اخلاقي ناپسند والرزين يجبو كبراسي ام دوا او انسان ويران دك ايمان دي لنا ودبات زابو سبحان الله زارشي ام ابو هريره ده فرمي رضا ورحمتي خالبي افرمي وفد كاتن كان بيغمبري خوا عليه الصلاه والسلام وبيغمبري فرمي من سيدكم گورتان چیا؟ اوان گوتی اولا قربان گوری ما فلانی کری فلانا بلام توزیگ رزیلی تیدایا توزیگ رزیلی تیدایا زه فرمی لو لو لو لو درده گورتر هیا لو نخوشی گورتر هیا سبحان الله بزانه رزیلی للای پیغمبری علیه سلام سلام سن کاری گربوا فرمیان گوره من فلانی کوری فلانه بس والله او پیاو توزیخ رزیلی تیدا زا فرمی لوی گوره تر هی که رزیل بی لوی خطر تر هی که رزیل بی بلکو ایوه گوره کتان عمری کوری زموحا یک سر گوره که گورین یعنی دم راستو برا گوره که گوری لبرو لبر رزیلی که هر گوره یک هر پیشوایک هر سر کرده یک رزیل بو امتکی ویرانده بی امتکی زلیل و زبون دکاتن رزيلة درينا خارج كهر هر هر دقري هل لصيق ده دني ومتكش ده فوتني ما خوشي ده فوتيت ذا سبحان الله براس تي رزيلي زوزوش صفاتي شي خرابة وبتايبة تلقى قوربو أقد صلاة داربو أقد دس حكمي لدسبو كرزيبو براسي من لتكش رزيل ده بيلقى خوي من لتكش سفيه ده كالقى خوي هل سر كده رزيبو ده بيبو قردلي که براستی اوی اوینی که سرکردهایت و پیشواهایت قوم چیبکه بوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام کاتی که او وفدی بنی لحیان هاتن گوتی گورکتان چه گوتی ان فلانی کوری فلانه بلان فيه من البخل فرمی اول لوی درده تر هیها لوی مصیبت تر هیها بلکو عمری کوری زموح گورتانا اوی لابرد زانه سبحان الله بس لبروی رزیل بوده زانی ام پیاوا كلا بني لحيان دوريتان اقر رزيل وهم امتك رزيل وسفيه دكات زليل عندك شر مزار عندك وعندك كبر خرافه بكوت بينان اما اقر سخيب وبسخاوتي خوي هزاران شي شي خلق حل دك خلج لبري ده حسيت خوي دورز لسري دباري نيتنو وخلقك كز لب ساي وسبري او بياوا سخي بشامته ده حسينو زبراسي براستي رزيل دردشي زوزور بيسا براسي بويا أم البنين كخشي عمر كور عبد العزيز الرضا ورحمتي خالي بزور صخيبه وعمر كور عبد العزيز زور صخيبه سبحان الله كبا خليفة بين زمي دادن لباش إمام علي رضا ورحمتي خالي بي طبعا دي فرمو والله أجر رزيلي قميصك باي ما لبستها والله لبرم ندك أجر ريك باي ما سلكتها والله ريش باي بس أوري دانا دروشنا سبحان الله بزانا اقر رزيلي قميصك باي لبرم ندكر وهروها رزيلي ريك باي بحياة بوريدا ندروشت براسي اقر افرتك او اند بشهامت بي افرتك بي اوه سبحان الله بوردي فكر بكاتو كبلي رزيلي قميصك باي لبرينا كم ريك باي بي بيدا ندروشتم لبي براسي بياو اولات سخيو بشهامت بي طبعا براسي تعريفي طبعا الشرع ده تعريفي رزيل يعني كل دي رزيل او كسيا كما راسينا فقي خوي نكا يعني جوان خوي مصروف لخوي نكا ومصروف ماله من دالي شي ندى هر كسي براسي مصروف ماله من دالي خوي ندى وزكاتي شي ندى اما الرزيلة اما هر كسي براسي ماله من دالي خوي بتواني بخي وكرت وزكاتي شي ده او لبخلو لرزيلي دردسيتا زابوي اما زور
يعني نخوشي شي غوري خاصه او بياواني لمال كرزيل بزان مال من داليان صند زليد بونا بزان صند والله جن هي تزيدك والله جن هي قرض فردي دك لبرتك بياوك نايداتي بياوك نايداتي مصرفي مالي بك صندها افرد والله شرفي خوي لسر او دانا وكبياوك رزيد وبرامبري اخو افرت افوتي كاكا خو بياونيا ناتواني خورا غري تمال بازاران بيوسو حازتي كسك دي حازتو بيوسي كيلوز بزي بزي دكاو افرت كاس دفوتي ريكواتا براسي الرصيني يعني دركي همو غناحيك براسي يك لا غناح حرا بيسا كانو غورا كانو خرافا كان كدل ويراندك كاش يعني ويراندك زبويا براسي ساند بيبزاني او مالا مالي خويا خوي غورا دايتي ايما كايما سركار بين لسر او مالي واستخلفكم فيها راسي ام دنيا او مالو سروت سامانا هم اخوي خوي غورا ايما بسركار دانا زاني اي براسي ام مال حق خوي ليدا دين حق خوي ليدا دين حق خالتي ليدا دين يانا تخوا والله اقدت السيلوي كمالت ببخشين كم ببتوا والله في غبري خوا عليه الصلاة والسلام ده فرمي قسم بوكسي نفسي محمد بدستا ما نقص مال من صدقة قط ده فرمي قط قد مال بصدقة وببخشين كم نبتوا أو تسي وليك اليوم في غبري خوا عليه الصلاة والسلام أو هم تأكيد أنا بكاربيني أو زاري صلب خوا فعشان تأكيد بكاتوا بقط كبوس بو أوي كنفسه كان لو رزيل يدرسن أو نفسه بزاني تنك براسيس سعادتي وبخت وريوي لبخشين دايا عزيزانم والله او كسي كده بخشي او دل خوشي خواده داتوي او دنادا تفقيركي نادا تدرتانكي نادا محتازكي بربك او كسي ده بخشي دقاتي او كسي كوادي ديتي دل خوش تردبي آرام تردبي خو او ده خوشي شي دوت دوت ناودلي او ده لذتك و آرامك و سعادتك شي دوت ناودلي سبحان الله والله فقيرك او ده بو آرامي وبو سعادتيناك كيارمتي دايا بلام اگر براسي ما سبيناكين اگر برو او كسا او دوله من ديك لدو سعاده دغري او كسي كخوا بيدا ومال زورا لدو خوشي دغري والله خوشي تو او ببخشه والله خوشي تو او كوب خلق تير بكي ناني خلق بدي دردداري خلق علاج بكي نخوشي خلق علاج بكي غم وفغاري خلق لا ببي دينا خوش وحزين وغمجين خوش بكي والله يا قورت لي خوشيه پیغمبری خواهد فرمی علیه الصلاه والسلام گورترین عمل لكن خواهی گورا سرور تدخله على قلب مسلم او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فرمی گورترین کرده ولكن خواهی گورا شیرین ترین کرده ولكن خواهی گورا او خوشیک بخیت ناو دلی مسلمانک ناو مالی مسلمانک مالی چی غمجین هجار فقیر محتازي يك مليون بوي او عملياتي بكري لو غمو نار حتينا زاد بن والله او عملياتي دكي تصد الخوش دبن خوا دقاتي دل خوش يكي داتتو دقاتي آرام يكي داتتو يقيني شجبا والله او كساني كل دنيا يأي بخشن لروج قيامتي لجير سيبري صدقة كاني خويتان اوها لروج قيامتي دوشد سيبر مالي دكا كاتك هيت سيبر اقنية هيت سيبر اقنية تنها سيبري عاشي خواي قورا نبيتن ودو سيبريت كشيا او سوره بقره وال عمران هركس لبركه سبحان الله ام بق سوره بقره وال عمران او هذا بيت ستر لسسر اللي ناقر او روجنا خوش ونارحتي روج قيامتي اللي يبدا دومينيان الصدقه او صدقي كديكي او تساكي كديكي او خيري كديكي والله او هذا بتا ستري سن لروج قيامت لناقر روج بيت بكبي وازار ونارحتي وارقي روج قيامتي ببيني سبحان الله ده والله كاتي كوا مردي كان تمنى ده كان زنديب ابنوا بينه ودنيا ده زاني تدلين يكم إيش يندرن خوايا زندي ما كوا بس لو صدقة يبكن لو تقول دبينن لقيامته دبينن لعالم برزخ صدقة تسبيا وكي جورا دكا تأو آفرتي جورا دكا تأو مسلماني خوش بخد دكا لو تمنى عندك الزندي ببانوا يكم عمل بيش نوجي بيش روجي بيش حمشتك سبحان الله صدقة يام بكر بايا دبا مردي خابين أو رزيدي لك والله خو ما بكينوا لو خو ما صرف كين لما لهم دال ما صرف كين ولا فقير وهجاره درتان كان يسرف كين آخر شد بيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم تسيا هر درين مالي مالي ستان هر درين مال مال مال واصر متوا سامان مال سمال وسروة سامان تانا والله سروة سامان اويا يان بخود لخود صرف كي يان لما لمن دال الصرف كي يان بين يري قيامته
اگر نه اوید که همون میراته و من دالکان پی خنیده بن والله انسانی واهیا حتی دمنی بفقیری دجی بلان که روش قیامت زندیده کرده لرز دولمند کانی دادن این لو که دولمند بو بس نیزانی خیر بو لو پاره ببینی نبخوی خیری لدید نه هشتی کسیش خیری لی ببین لپاش خوی او زمان دالکانی با قیفی خوی کواوس هواوس صیفو کیفو صیفی پیدا کن لو تازه همو حسابی او درهمو دیناری که پیدا کل سبابی نسرا چکو هر درهمت پیدا دکی در روز قیامت دو سؤال لیده کره او پارت لچه پیدا کرد ولا چه صرف کرد ولام لمن دالکی نا پرسیره لو چکو او میراتی بابیتیو لکو با قیفی خوی صرفی دکاتن زا مردی خوابن وابکن بو خوتن پیش او بسین خدمت خواه با هندکشتیف بنیرین بو اوی لوین در پیمان بکره رومانس پی برابر رب العالمین تاکو دیدارو باسین خوشی چی تیری دل بخواه گورتان دست برم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام قدر قراني راديو دنجي إسلام سباس وستاج لبو خداي پروردگار سباس لبو او ذاتي كهمو سباس گزار يكشان بذاتي خويتي كتالي جتل درفتي بيدان بتوانين بقرين وخزمتان وبيش كشكلني برنامي خان ماني بيشن بردوان دبين لسر باسو سر گزشتي او خاتوناني كبونا پیشنجی

يا صلي كوري عامر بأصل خلطي يمن بوا بلام لمكا نشتدي بوا هل لويش شهيد دكريو وفات دكاتن بلي عزيزان تندها خيزان

لبر اوي مسلمان بونا كان خالصا مخلصا لابو خوي پروردگار هو لبر او كاتك ابو جهل اعزال اشكد زمنا راحتي دادات بغنبر اخوة عليه الصلاة والسلام بتنشتي عند تيباريو فرموي صبرا يا اهل ياسر فان موعدكم في الجنة صبر بكرن اي خيزان ياسر موعدي ايما كوبونوي ايما لبهش دايا الله أكبر لو مجد خوشة الله أكبر لو دنيا دل نواية قولية كبيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام دل نواية أو خيزاني بيدكاتن كالسر أشكن زدان راحة يجي يقزار زورنا دل نواية بيدكات كوا كوبونوي أوان لبهش دايا أو أعزارنا راحة كوتاي بيدتن لبر أوا بتو ظلم أي خشكي إيمان دار أي براي قدر قرانم صبر بقرا صبر بقرا لسر او نارحتيو او ناخوش عليك لسر او تندا توشد به صبر بقرا لسر عقيدكت لسر بيرو باوركت اقدار الزمان دبا اقدار الروشتو كل دوا دبا اقدار با صبري لسر بقرا طنيابا لبهشت كودا كريني وبإذن خواي بروردقال لو سلمي برلا في دنيدا بابو بري صبر وابو بري آقداري وآقداري عقيدة وبينو باوري خوما بين ودستي بيه وبقرين ورازي نبين هيت كسك عقيدة وبينو باور من لابو كس بكاتنو لبيش تامان سادي بكاتوا بلي دكتور محمود حمارة دلي دبي حسب بقولي او نهامتي بكين كلت ساوي عمار دايا كاتك لبردمي خويدا دبينت كوا دايتشي الشهيد دكرت بي اوي هيتسي لتاس بيد لبوي بكاتن و ياسري باوكي لو تم لو بتمني خوي بريشي سبي شهيد دكرت بلام عمار هيتسي لتاس نيا لبوي عم بكاتن بلام اوا تنها بيرو باورو مبدأك كخاونكي والي دكاتن كوا لبيناوي دا جانيا ببخشن بلي بسلامي خوش ريست استا با اما ويني او بلا نارحت يا قولي كلو ساتدا بسر عماري كري خاتم سمية وياسر دا هاتوا بهنين بيشتاوي خومان كتند زحمتا ببرتالتوا ببيني كوا

حيت تشد بين أكلتن وبيغنبر إخواش عليه الصلاة والسلام تقال الدعاء برسك النوى يوريان حيت تري بين أكلي لبوان بكاتن بلا أقر إستا هركسك تاكا وشك ببستيتن كشرمو ناموسي خوي بريندار بكاتن لبو تاكو كردن لكرامتي خوي آماده جياني ببخشيتن وهروها راي قشتيش فان بشتي دكن وياسا طولي لبو دكاتا ودتواني دنجي خوي بقينة تداد كاكان دتواني سكالا بكاتن دتواني راي قشتي تي بقينة بلام تمشاي او خيزانا بكين همو خلق ليان بيدنو تنها وتنها مانوا تنها لجل اشكن زدان مانوا بلا تمشابك إيمان كيان لدز ندا لبر أوا في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام درباري عمار دي فرمو عم دمار كان عمار برن لإيمان إيمان صوت نيو جوشتو خويني عمار تمشي إيمان زوال بك تمشي أو يقين بك كلا طلي عمار ده هوا براسي هيت بلا نهامت يك لو كاتك وتمو هناي بكين هيت بلا نهامت يك لو قورة ترنيا كم روف بتوانين خويلة بردمي دا رابقين بلا عمار بس الأو نهامت يزالبو بو بري بيرو باورة شي بتوسر كوتوانا أو قونا غيبري أقل تي مال آوا يكي لدايكو باو شي زور سخت بو بلا ما نوي عقيدو بيرو باورة كي بونا هوي تظن وي بلي أويا إيمان عقيدي راس تقيدا عملي بلي خاتو سميو

سانا كي وكو عمار يعني تلتابت نكبر كي هرتينا راحتي ونهامت يا ودنيا بقريت لبينا ودينا كيدا خش كان با إيماني شي بتي وكو إيمانا كي سمية ما ندلتابت هالكاتيك توشي آزار ونراحتي بوينا وا بو باري بتاو بو باري هزي شي بولاينا وا بو السين ودان بخمان دا بقريم أي خش كان بارزم أي أو كساني كواد شهاتي تان ذكرت للان خانة وادك للان كسان الزيكة كانت لسر عجاب ونقاب وبالا بوشيكت صبري لسر بقرا ما دام خوة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلمانان بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داول الله كم جل جلاله لقناحي منو يو خوش بيد ستر من كان الدنيا ولقيامت وللشفاعة بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هش لا يكمن محروم نكاد، اللهم آمين. خوشويستان بردوامين لقصي موسى عليه الصلاة والسلام. أمرو بحول قوتي خواي قورا أشينا سر باسيك أشينا سر رداويكي زور عظيم كارساتيكي زور قورا كارو أدادنا وبني إسرائيل يكيك دكو جريت بنا حق بظلم بإجرام نازن قتيلك كي نازن بكوشك كي بلام دين بو درقاي موسى عليه الصلاة والسلام داوي أو يليدكن كوا أم قاتلين بكشف كاد أوش لأ الله جل جلاله دواب كاد بوي كوا يما هلسين بوي كوا شرع داوما ليدكاد كبي دوتيد قصي أو مانقايا قصي او بقريك الله جل جلاله داوال بني اسرائيل كات كواسري برن بلام امان لبر اوي كوا امان دبر سيارينا حق دكن قرسي اكن لسر خويان خواي قورش جل جلاله قرسي اكن لسريان وكو عقوبين خواي قور بحسي ام قصلي هو كات لسورة بقرية السورة كش بنا اوتا بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون تاكو تاي آية كان كي شاء الله تعالى دقين بي بوي أفرميت أم قصوا هذا سبيد كاد لبر بيان يكاكاتك بني إسرائيل هل دستن لخو بني إسرائيل لو زمانا لصالي أو صالي عقوبة كواشل صالك لنا وصح سحراي سيناتان هر كري يكيك لكركاني يعقوب عليه الصلاة والسلام كوابي دوتيد صبط يعني أصبات قركي خويها بوا مسلماناني فريس يعني أم دوانزا كرة دوانزا أصباطي بني إسرائيل كي يوسف برايان بوا صلاة والسلام يخوي دستربيت هر همو يقرك يخويها بوا يعني اوي زريت يشك لم كراني يعقوب بوا تيريك بولا تيريكاني بني إسرائيل شوينيو خيمي خوي جياب ولا ويتريان بلام هر همو يعني بني إسرائيل بوي لبيني أنا لبيني أمقو مكوا جياد أبونوا جاد لبيني أنا أبوا جاد لبيني أنا أبوا هر كسي قرك يخوي جيابوا لا بر بيان يكا كهلدسن سيركن لبيني ام جادانا ام جاداني كوا لبيني بني اسرائيل اتا شونا كانيان شونا وارا كانيان خاني كانيان قتيل يك انسان يك فرد دريتو كجراوا لنا وراسي جعد كشف الرئ ادن بوي كوا ببيتا فتنه بو بني اسرائيل يان ببيتا وي كوا باساني قتيلك نودوزي توا بويا هر همو أصباتا كان هر همو واني كوا بني إسرائيل لو يكود ابنوا أميان تاوانكا كتفالي أو وأبيان تاوانكا كتفالي أم ألاياكا مخاصبة درز دبي بيناناو دمقالي درز دبي لبيناناو لو أثنائي كوا أمان مناقشة ومخاصمة أكن برازاي أم قتيلة أم كجراوة قنجيك دبيت براكردن ديت وجاء ابن أخيه بعاصفة من الويلات والصراخ والصراخ أم جنجلو لاوديت بباوكرو
ببرا رو بمام رو بهاوار كردن بويا اوانش ريان كردت يا كان باش توبو هذاكي توبو مهاوار اكي يما يم لباني وقساكين يما بكوشا كمان ندوزيتوا بلام يما بام هوارش نكين وبام اجاوا ناو خومانا بلبيان دين قورينا كين مادام بيغمري خومان تيايا كموسايا عليه الصلاة والسلام وداوين لبراز ذاك الشي كرد وتيان تو خود هاوار دكي برو لاي نبي موسى عليه الصلاة والسلام امش لقلطاتين بو اوي كوا بابزانين حليك شيك بو ام قضي بنو زيتوا كاتيك دينا لاي موسى عليه الصلاة والسلام وبحسي بو او دكن كوا بياوك ليوك وجراوا واوقن جدر دليد هاي نبي الله ومامي منا هاوار دكا وبجريانوا موساش قوم كان قودا كاتوا رؤى كاتا بني إسرائيل أمهمو تيريك والي ورا وسطاون فرمي مناشدة دكم بخوا واتا سنتان ددم بخوا رجلا عنده علم من أمر القتيل إلا أعلمنا به داواتا ليكم سنتان دم بالله هركس يك خبريك لم قتيلها يا أزاني كد كد سيتيايا بوكشتني أم قتيليان يعني بوكشك دناسيت إلا خبر ما بيبدأ أفرمي جوابي كنت وزيوا هيتش كسيك اللي جيقاي خوي قصي نكرت وهرهم ويان حيران المبسطان وأنجا رويان كده موسى عليه الصلاة والسلام وتيان باشا توبو داوا لأخواناك اسأل ربك من هذه القضية اسأل ربك يعني هر أولي أفضل سبحان الله كان اللفظ كي أجلكم الله بأدبية برامبر موسى بكاري ديرن لو قضيه بيشو بكاريان هاورد واتد داوالا پروردگارد بكا وكأنما پروردگار بس پروردگاري موسى عليه الصلاة والسلام اسأل ربك لخواكت داوابك موسى بابزانين أو بيد دليتو أو قاتلكتش بتأكيد بيد دليت بويا موسى عليه الصلاة والسلام مناجاتي لقل الله دكاو لقل الله قساكات خوي قورة جل جلاله أمركات موسى أفرمي يا موسى أقر أوان صادقا لوي كوا قاتلك بدوز نوا بكوشك بدوز نوا أمريان بيبكا أجلكم الله ما نايك سربرا ما نايك بينا سريبرا بارشايك لو ما نايا بدن لبدني كجراوكا زندودة بيتوا خوي بيتان دليت قاتلك من كي هر سنة واونا وبن إسرائيل أغليشك بكجرا يونيان زاني قاتل كي أوها خواي قور أمري بيان دكرت مانغا يسربرن يعني بوهم حادثة خواي قور أمريان بيان دكات أو مانغا سربرن أفرمين مانغايك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خوا أمرتان بيان دكات يك مانغا سربرن سبحان الله خواي قور جل جلاله برحمي خوي بكرمي خوي أيوات قاتلك كشفكات بأسانيش ببي تكلفة أفرمي بقرة وتنكي ريع يعني بقرة هرمان كان بها وردايا زرد بوايا سور بوايا رش بوايا سفي بوايا نخوش بوايا ساق بوايا دبو مشكلة نية هرمان غايك لبيا بيرني سري برن بارشيق لقوشي مانغاك بدن لقتيلك أخوي قساك بلام أما بني إسرائيل أما بني إسرائيل كوا عنيد قومك عنيد قومك خبيث قومك خلقتي أنوايا كوا أزاري بيغمر بدن عليه الصلاة والسلام بونا وسط وكو بن كثير أفرميت فلما شقوا شق عليهم يعني ولما شدوا شد عليهم شون قضي كيان بو خيان قورا كرت خواي قورا أوا قوري كده سريانا قضي كيان شون قرس كرت خواي قورا جل جلاله قرسي كرت بسريانا أجنا أفرمي ما نايك بيرن ستري برنوكو تايب قضي كديد بلام أمان سرسخ الدبن روكنا موسى عليه الصلاة والسلام بموسى دليان دواي اوي كوا فرمي ما غايا سربرن هر ما غايك بيهنن سربرن كوتايب قذيك ديت قالوا روكنا موسى قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلي قال تمان بيدخي موسى فانا اقرم اخوة يورا بيغمري اخوة قال تاكات
كليمي خوا قال تاكاد بيغمريك أمل مقامي برز بيد لقل الله قصبكاد جل جلاله ببي واسطة جهل هزو استهزاء بو تاش إيمان داران حرام فكيف بيغمريك بكليمي خواش بيد قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فنا أقرم بخواي قورا أقر من لو كسان ربم كوا فنا أقرم بخواي قورا جاهل بم يان سخري بكم كوا صفتي جاهلة كان باش رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام بو أوي كوا سبحان الله خواي قورا جل جلاله ديويت هم امتقامي أن لبسانيت هم الرحم بكا لا ماليش يتر كيسا دا قين بي بتقديري خوي خواي قورا جل في علا أمر رؤداد بوي كوا الرحم بكا بوشو لم لا شوى انتقام هم لقاتلك بسانيت وهم انتقام لبن إسرائيل بسانيت دبر أوي كوا دائما لأوامري الله جل جلاله تنفيذي أنك دور قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هاي موسى دعوالة بروردقارت بك بابزانين أما ناي كوا دعوائي دكا صفتي شون يا أخويا كم جاء فرمي بقرة هر بقرة يقيت أي بوي سبراي فينا كان بو تسليمينا بن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون استخوائي قورش جل جلاله لسر أوي كوا أوان فرمانك التنفيذ ناكن قرسيا كالا سريان بمراحل قرسيا كالا سريان يا كم جاء فرمي ما غايك فرمي أنه ما غا شونا فرمي باشا يا موسى بيان بلي أو ما غايا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فرمي ما غايك نزور للتمنى قورية ولا زور لتمنى قشكانية واتا وسطة هم بشوكنية وهم زور قورنية عوان بين ذلك واتا وسطة مانقايك وسط يعني شي يعني استعو مانقايك واخواي قورة داواي دكات كيو خطان قرطان كرت أبي وسط بيت بيشتر وسط شي ناقرك بخواي قورة فافعلوا ما تؤمرون مسافر مي أويكوا أمرتان بيدكاك الله يو من بوتان دليم أم أمرتان فيذكن لبر أوي موساق وما كي خوي دناسيت وأظانيت بابي سؤال كرايوا بابي قيلوا قال كرايوا قوميكي خبيثة بني إسرائيل وأظنائرين صنعوا طاعينا بيت رويان كده موسى عليه الصلاة والسلام جاري كتر قالوا يعني قرسي كان جاري كتر سبحان الله استخواه فرميه ما نقايق بيرن وسط بيت نيوتو الرنجين نيوتو نخوش بيت نيوتو آوا وسط بيت بازور قورنا بيت وزور قشكشنا بيت أمان عنادي دي أنجريت خبيثانا روكنا مساجاري كتر قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها يا سبحان الله سيري أم بأدبية كوابر أمبر مسادكري عليه الصلاة والسلام لهمو ولامشي أوانا ولام لالله جل جلاله وردقريت أفرمي خواي قوروا أفرميت أوان درين موسى أي باشا مانغا كرنجي شونا قالوا داوالة پر وردقارت بكا بار رنجا كي مان بيبليت ديار أمش با الله دريت الله جل جلاله وفرمي هي موسى بيان بلي إنه بقرة إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أو ما نعيك وإستاك أخوائي قورة ديبيت ما نعيك يكمل التمنى وسطة كيوانة تنكرت إستاك الرنها تسري رنجي زردة زردة كي أمندتو خجوانا هركس يك سري يبكات ضليش يجاي هركس تماشايكات لجوانية وايليك أمن الجمال في جواني هي تماشايكي تسر الناظرين بمش أمركي موسى تنفيذنا كان سبحان الله جاري كتر أم قوم خبيثة
روكنا موسى عليه الصلاة والسلام أما ديار الدواي هموسى فريوان دقرين دقرين دقرين دقرين نايدوز نوا قالوا ادعوا لنا ربك لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون هاي موسى هاي موسى داوالة پروردگارت بكا زياتر معلومات ما بداتي لسر أو مانقايا أو مانقايا إما قرائن بوين شبهيك ما بو درج بوه زور مانقا هيا عمري وسطة وزور مانقا هيا زردة إما ليه ما انتيك شوا با زياتر تفسيري أو مانقايا ما بداتي إن شاء الله إن شاء الله تعالى يا مديكين كي ابن كثيرة فرميت أقرنيان وتايا إن شاء الله أقرنيان وتايا إن شاء الله لو قضي رزقار يان نعبو خواي قبر حالي ناكر بويان خواي قبر حالي ناكر بويان حتى روجي قيامت أبوايا ببوايا حسرتك قارك خفتك لسنجانا ونشي نظاني قاتلك كي بلام خواهي قوري جل جلاله ليراكا با قوم كدليت لري موسى عليه الصلاة والسلام فرمي خواهي قوري فرمي إنه يقول إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض بزان مسلمانان شون قرسيان كرد الله جل جلاله چون قرسي كده سريان يا كم جابرس ما نغايك بو وتيان او ما نغايك چون هاي موسى فرميو ما نغايك وسطة نتمن قوريه نقشكيه وتيان باشا موسى رنقكي چون فرمي زردية زردكي زور جوانا هش رنقك يتري تيكال نبو فرمي ليه ما انتيك چوا ما نغاي زوري وما ندوزيته داولة الله بك داولة خوات بك لپروردگارت بك بازياتك شويكا بو من استمع آخر معلومات أخوات قولي جل جلاله وإذات بيانا سر أو بقرية أو بقريش بم وصفاتيك واء الله داوي دكات لناوها مو بني إسرائيل لناوها مو بس بني إسرائيل قران ليك مالاد وزرايا واء كيس دين استري أو مالا شيء بو خواوي سيوابو أم مالا لياك الرحم ليبكات لبرشي أوش رحمتي خوايا جل جلاله وكو الدليان قدر عشي خوي دكات قال إنه يقول يوبغرن بني إسرائيل خواي قرى فرميت أو مانقايا لا ذلول تثير الأرض واتا مانقايك زوي ناكيليت صمع طاعيها بيت أها خو ماندلين أو مانقايا جاريوايا لدس درشوا أم مانقايش هروا آسان نيا هروا آسان نيا زوي بيبكيلي خوي تسليم ناكت ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث وأودانين وأودانان شي فينا كراوة شنك أخوي تسليم ناكا مسلمة لا شية فيها مانقايك ساغو سليم مسلمة ساغو سليم لا شية فيها وتلا عيب فيها سبحان الله سبحان الله أقر يا كم جام مانقايك يعني بها ودانين وخش جواها يا أبو بلام كقرس ينكرت قرس كرا لاني الله وجل جلاله لا شيء فيها مسلمة لا شيء فيها قالوا رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام قالوا الآن جئت بالحق الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وتلا شيء فيها وتهج علامتك تريتيانية إلا رنجي زرد نبيت رنجكي زردي جواني باك كوا إنسان كسيري بكات سرسلان دمينيت بويا فرميت كقران كقران لماليكي بني إسرائيل دوزيانا ودلين للاي بيريجن يقبوا كيتيمي بوا

بکوه خوای گور دولمنیان کرد یکی اقل اقوال کانی تر اوی دلین لای مال یک دوز رای و دای که کوریک بون دای که یک لگل کوریکا ام کورا یان دلین باوشی بوا یان دای که والله عالم یان باوشی به هر حال کوریکا زور کوریشی پاک و اخلاق دارو برحم بوا بران بر دای که بار بوا به دای که بوی دای که دلین همو جاره پیوی تو کورم جن بره بو خود پیشوی کامل بن برم کدایی که تمنی ناو سال ابو پیرشن یک بو تمنی نماوا او گنجای فرمودایا والله حتا مایت لدنیا حتا مایت لدنیا نفسی من جن نایرید لبر اوی بمنالی منت بخیوت کرد لبر اوی بمنالی عزیتت بمن خوارد لم لحظات کوامن باوکم نیا دلین کری کاری دا کردو بپاکی و بچاکی دایی که خوی بخواهن دا کرد فرمی والله جنایرم حتى تول الدنيا بيت حتى دايكي دلين جار جاروابو تدي كركم او ما غاي من هي او ما غاي كوا سبحان الله اخواي قبره بامر الله جل وعلا او صفاتك والدعوه كاد لو ما غاي او ما لابد دلي او ما غاي شن جابك الرقي تو كرم بيفروشا بيد ما ريج نكد قدرت عذاب يا جن بيرا فرمينا خير والله حتى كل الدنيا يا مايته خدمت هاريتكم من هناك بويا فرميت لمالي او بيرجنا او ما غايان دوزيوا حتى دلين داوا كاري كشي او بو تتي مادام حالك اواي او هاتنو اما بامري الله داوا كراوا والله اما غايتا نادمي حتىكو برب يستكي او طول ندني حتىكو برب يستكي او طول ندني تقول بني اسرائيل هلو ما غايتي ما غايت الزور اجلكم الله بلام اوي كواصفاتك اخوان قرسيان كردو استل لا يك دوزيان توا بويا سبحان الله دلي بني اسرائيل وكو خواي غورا جان كات سينيانوا عقوبك ان زياد بيت بيت عقوبيك مالي بقود اللي هرهمو يان هرهمو تيركان بني اسرائيل قالتو نكان يان كو كرد بر بيستي او ما نايا داين بصاحبي او ما نايا وان جا ما غير انسان يا سبحان الله كواتا سري أما غايش أو أبو خواي قربي استواب وكوار رحم قالوا مالش دولة منيان كات أو كرة ما دام سمعوا طاعيبو دايكي بوا لقل دايكي أباش بوا خواي قربي أقا بخيري لك دو بويا فرميد مان غايان هاور وسريان بري وخوانا كي يان توزيق لخواني لقوشتي أو ما غايان إسخاني أو ما غايان دالة جسدي بكجراوكا أو بيعي كوا كجراوة لبردم أمه بني إسرائيل سيري أم معجزة كان مسلماناني بريس كموساش راوس طاوة عليه الصلاة والسلام خواهي قورا أوي بودكات أفرمي لبردم أمه هو لمردوكيان دا مردوكا هل صاوة باوة سبحان الله مردوكا هل صاوة باوة كخواهي قورا فرمي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أفرمي مردوك أهل صاوبا خن بدماركان يهات أخواروا خن بدماركان يهات أخواروا خواي قورة جل جلاله بوي كواه شوني چاقو كانشي بيوتا روحي دايوا زندوي كردوا هل صاوبا خلصا وبا موسى عليه الصلاة والسلام روي كرتياي فرمي فلان يكوري فلان كيت توي كشت بغوي كوا مردوا ويساس النوبوة توا هل أول حظاتا فرمي كيت توي كشت مردوك كجراوك فرمي قتلني ابن أخي هذا الذي يصرخ ويتظلم فرمي يا موسى ام برازای خوم کوار راوستا و ام گنجا کمن چا کمن لگل یا کرد بلام او تماحی پارخی منی کرد امی کوار باو که رومو دکاو هاوار دکاو اجیریت فرمی امم منی کش بوی کوار خواه انتقام نمش بسانیت افرمی هر اوان ایوتو مردوکا گرای و جی خوی وفاتی کرد جاری کتر قاتلکه یان گرد دیاره هد گمانی تیانی بشریعتی او زمانی موساش قاتل لبروی کوار قاتل میراث ورناگریت افرمی کشتیان
واتب بم بم حادثي أما غاية مسلماناني بريس خواي قول رحمي لما غلكرت رحمي لم جنجكرت لبرأوي كوا بار بدايكي ولولا قاتلك شي بويان كشف كرت ولولا وانتقامي لو هم خلقي بني إسرائيل سن كوايا كم جار الله جل في علاء فرميت أن تذبحوا بقرة أوان قرسيان كرتيان نخير أما غاية بزانين شونة شونية كقرسيان كرت حتى خواي قول روايليان كرت كوا بربيستي أو ما غاية ألتونيان بويكو كرت ألتونيان بويكو كردوا لتيركاني بني إسرائيل ودراوا أما لا بويكوا أو قنجال دواي وفاتي دايكي بباكي وبچاكي وبعزته وبخوي بجيت بويا مسلماناني بريس وقاتلكش خواي قول انتقابي ليستن وبويكوا كشتيان ترميرياسا كشي بوناما بمشيوازا أم قصيا لبني إسرائيل الرؤدات كواتا معجزيك بالرويدات معجزي آوكا كوا آي بيان شكرت معجزي أوي كوا لصحرايا منو سلواي بيان دركرت معجزي أوي كوا برديك أتقاولنا أو صحرايا دوان زجوك آو هات أخوارا وهرهموي معجزات لسر دستي موسى عليه الصلاة والسلام بو أوي كوا بني إسرائيل إجرام نكا إيماني زياد كات أخلاقي جوان كات بلام هر صفتي خرابو إجرامو خباستان لدركوت حتى لقل موساش وداي موساش بويا الله جل جلاله لدواي أم قصيا فرميت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم ديارة بيش قست قلوبكم خواي قرا فرميت كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون بمشي وازكا يبين مردوك واكجراوة إسا زندودك مو بوشان ساتيك أفرمي هر آوال رجي قيامة زندودان دك موا وأتان وصيانم لصاحي محشرابو حسابو كتاب لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك لدواي أمهم معجزاتا لدواي أمهم كارساتا لدواي أمهم آياتا لسدستي موسى عليه الصلاة والسلام يود الله كانتان الرغبو ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة لبرد دلكان الرغترب وأخواني قولوا وصفيكات وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون برد هيا لترسي خواك بيت برد هيا لترسي خواء تقي آي ليديت آو هيني وايتا شق أبا لترسي خوايا خواي قولا فرميت دلدي إيوا لو بردانيك واك بيت يان شق أبا يان آي ليديت رقترو تنترع بلام خواهي قول آقا دارا ويكوا ايو ديكن آقا دارا بوا بو تصرفاتي كوا ايو ديكن برامبر ام كلمي خويك موسى عليه الصلاة والسلام انجا مسلماناني بريز الله جل جلاله يك آياتي زور عظيم لدواي امهم حادثي بني اسرائيل كوا بو بيغمر اخوان نخليك على قرآن لدواي قصي ام بقرايا روكات بيغمركي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام بو امتكشي ام آية تمام بيدلت وكوابد الله جل جلاله وبيغمر اخوا فرمي عليه الصلاه والسلام وبامتك شي افرمي دعي بيغمر افرمي اغاداري يهود بن اغاداري مؤامراتي يهود بن يهود مسلمان نابد بويا الله جل جلاله افرمي افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يا محمد هي إيمان داران هي صحابة كان إيو تماحتان لويا تكاوا يهود إيمان بريد لدواي ويكوا أمهم مقصيتان ونقلكم لزماني مسار ويداوا باو با بيري أجدادي أماني كوا لزماني إيو ياتا آوايان برامر أو بيغمرا كردوا إيو تماحتان لويا تأماني إيمان بيرن وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فريق إغلمانا جيان لقرآن ذكرت ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا كلام إخوان تحريف كرد معنا كيان قلب كردوا وهذا تأويل أنا كربو خوان بوي كوا خوان رازين بي وهم يعلمون فرنا بعلم وشتاكن نقبل زاني بعلم بشار زاي أم إجرام برام برئي ودكن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بقن بئي ودرين يمشي من دارين وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم
ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. بويا مسلماناني بريض يهود إخوائي قورة جل جلاله لقرآن كأم تاريخي بحسكات كأم مقصانة بحسكات بوئيمي إيمان دار دبي عبرتي قور قرين دبي إنساني مسلمان لبرشاي بيت وكو خريتيك بتايبت داعي كان بتايبت واني كوا مسلماني ملتزنن كوا بزانن دجمني تاريخي ديني وتاريخي توكي دجمني ديني وتاريخي توكي تاريخي كان هي باعي كان هي دستيان هي لتاريخة لو رجي بيغمري خواها تبو مدينة عليه الصلاة والسلام تا أم لحظة أوان هم روجك خنجرك أنا سين مسلمان وهم روجك خنجر لدينك بيغمري خوادن عليه الصلاة والسلام وبردوامش لتو أدن حتى تورا زيبيد كواب لي محمد رسول الله يان قرآن كي الله جل جلاله منهج ما دين إسلام دين ما والتزامي بيو بكي أو أوان واضلتو نائر باقا دار بين يمي مسلمان ليرا وقتكتوا أبو إن شاء الله تعالى حتى أقول درزي كده إخوي بدرزي كتر تدرزي ذاته وإخوي يقول أنا دسبيرم لقصي كتراو لشمك كتر لجيان موسى عليه الصلاة والسلام إخوي جورا لجناح منو يخوش بيت ما بارزيت ستر ما كار الدنيا ولا قيامات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

باندان وقامت كردن لسردمي في غنبري خدا صلى الله عليه وسلم كاتي مسلمان زوربون في وزبو بانجام داني نويج بكومال اقدار بكريتوا في غنبري خدا صلى الله عليه وسلم فرمان مبلالي حبشي كرد بدن قزولك كي بانك دات انجا مسلمانان يكو يك وبول بول برو مزقل دچونا ودستيان لكاركانيا هال دقل دواتريش پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمان مبیلالی کرد قامت کات بمشویا بانگ ددری الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.

0: ونزايد واي بانك.
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
0: پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی او مسلمانی کات گویل بانگ بو بله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: او شفاعتي مني بو حلال ذبيت لروجد ويدا. بمشوية قامت ذكري الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

فهمن معنى سورة إخلاص بزاني سورة إخلاص يكيك لو سورتاني كلا شي ودا بتوك بلا لنا وروكو دا معنى قورة دا بخشيت تنك باس خواي قورة داكت هاو كاري دا بزين سورة إخلاص لأسمان بوت سورة إخلاص دا بزي تنك هندك لكافر كان مكة هات نخزل بيغمبر صلى الله عليه وسلم قتيان أي محمد صلى الله عليه وسلم باسي خوامان بوبكا أي لازم دروس كريوة يعني لازم يعني ياقود خوي قورش لا والام دانوا كافر كان سورة إخلاص دابا زانده

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معنى سورة إخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. واتا أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو كفرانا بلي أو خوايتا كتنيا هيجها وبشينيا. الله الصمد واتا

رسالتی پیغمبری خواست الله علیه و سلم لپشت بسری باوکی و کین نای محمد کری عبدالله کری عبدالمطلب کری هاشم کری عبدالمناف کری قصی کری کلاب کری مرایا کری کعب کری لؤی کری غالب کری فهیر کری مالک کری نزر کری کیانا کری خزیمه کری مدرک کری الیاس الیاس کری موزر کری نزر کری معد كر عدنان كر إسماعيل كر إبراهيم رتلك لساكوا لساري داك وكين داك ناي آمينيك تيوهاب كر عبد المناف كر زهر كر مريا بيغمبر خواص الله عليه وسلم لها وصل جرين يواني عبد الله باوكي وآمين داك لدايك بوا بابيوان دي ناشرعي لدايك

0: وعدته
1: ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء.
2: أوي جوي لبانغا بيويست بيت بومزغوت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فأجب.
2: أبو هريرة خدا للرازي بيدالي بياوي نابينا هات خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتيأي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كسم نية دستم بقريت بومزقود داواي كر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كمولتي بداد لما لون ويجبكار مولتي دا كاتي بياوكا رويشت بانجي كرد وفرموي اجود لبانجا وتي بلي فرموي دوالامي بدروا واتا ورا بومزقود بونويش.

بوي امام مسلمان ابي هميش الله سر مسلي معرفتي اخوا خلطر جوانتر تيبقى تو او خوايا بهر هم مالبين شتيك تعقيب كينو باشوهي درنگان بين هستينو هستينو لحظاتك هموان خوتون اسكاتي انكسار وملكات كردن لبردم رب العالمين كاتي باشيماني وفقير دربرين لبردم اوا اگر هريك بالأمل لو كاتا هلسيتو ببي اوي كاس هستي بيبكا لبردم خواي خواي بوست بلا برور دقارا من عبد ضعيف كيتو من عبد زليل كيتو من او كسم كناتو آنم لكم هي ذاتي توتي بقم بلام استهاتوم هانام هي ناوبو اوي لتوتي بقم هانام هي ناوبو اوي توب ناسم هانام هي ناوبو اوي قناهانك ما يوتويلن ببولي هانام هي ناوبو اوي قرفتانك ما يوتوبهم تشار سركي تو اخوة شون لحظاتك وتنشيرينيك إنسان مسلمان نسيئك.

علم و امام کی زور عابد زور زاهی بو خوی پروردگار سبحانه و تعالی اوش او امام برزچه ام امام امام ایوب السختيان رضا ورحمة إخوائي لبيت كبراسيك كالإمام هرق وركان أمتا بابزان سرتا أو إمام بريزا رضا ورحمة إخوائي لبيت علماء صون وستيان كردوا قال الشعب كان أيوب سيد العلماء إمام الشعب يكك لا حافظ كان محدث ذي فرمو إمام أيوب السختياني يكك براستي لقور هر علماء زانايا كان سيد العلماء قورهم زانايا وإمام حسن بصري دي فنمو سيد الشباب أهل البصرة أيوب السختياني دي فنمو قوري هم قنزان أهل بصرة وإمام ابن عوين السختياني كرو عوين دي فنمو ما رأيت مثل الأيوب براسي دي فنمو من ويني أيوب السختياني من بني وإمام السفياني ثوري إمام عابد أمير المؤمنين في الحديث دي فنمو نمونيت سوار من بني فبدأ بأيوب السختياني إن ذا إمام السفياني ثوري دي فلمون من تسوار فيها ومن نبيني وتسوار عالم وتسوار عابد من نبيني فبدأ بأيوب إن ذا لسرتا براستي باسي شي ذكر أيوب السختياني ذكر رضا ورحمتي خويل بيتن وأو إمام برزا براستي إمام مالك إمام دار الهجرة لقريج يا أبو رضا ورحمة إخوائي لبي دي فرمو لتن حتيك لقل أيوب السختياني بم رضا ورحمة إخوائي لبي دي فرمو والله ننبني وكلامك بري سودي نبيت ودي فنمو براس الزور خوي بدوب لك لفضول الكلام وبونا سرا وكان قليل الكلام أوي زاني الرباني أوي عالم بالله أوي عارف بالله أبراس أوي شاني أوي بيبوتري عالم زاني الرباني بخوا الصبحة وكان قليل الكلام وكو بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام نكهمو مجلسيان صعبتو قال تكرنو بابا تشتاني بي عندك شيء لشويني خوي بلام علمه قوري ومكانة علمش براسي دبي بانخوازان بي باريزن وإمام باريز إمام أيوب السختياني براسي نمونو ويكي كبراسي لو كساني نموني بيده هندريتوا لعبادات للزهود لورع لخشية لهم أشتانا وبوي دفرمون لتراجمي إمام أيوب السختياني هات ورضا ورحمة إخوائي لبي كان كثير القيام الليل زور شون يجب أخوائي بيوردي قادك سبحانه وتعالى زام مقر كسيكي لعابدين صالحين السلف صالحو زاناني أمة ببير شون هرقيز نادو زيوا بويا إمام أيوب السختياني رضا ورحمة إخوائي لبي كاتك شودا دها دسو محرابي خلوه لك أخوات بالوردقار سبحانه وتعالى حردستا ويا أيها المزمل قم الليل قم الليل إلا قليلا نصه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بلي حدستا ترتيل قرآن بيروز دي ذكردو حدستا بو اتسسبابي بو اوي براستي ببيت الداعي وبانخواز كاريجري لطلب كاني بكاتن لدوي خوش كاريجري بزيبيرتن حستا وشونيش بكا قيام الليل بكا بو خواي بالوردقار اقدتي وقوربي اقدتي وكاريجربي علمك البركة الدار بي قصة كان البركة الدار بي نيتكد بركة الدار بي هستوى قم الليل إلا قليلا هستوى قرآن بخينا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بل إمامي بريس يكي بلو إماماني براسي زور شونيجي أبوا إنزا براسي كروجيش دبوا دنگ دنجي لبيا دبو بو أويوان زانن إمام أيوب السختياني حشوان شونيجي كردوا بروشكش بيدنگا بل كروشكي قصيدة كردو بو أوي خلشي وابزانن كإمام تازه استاوى لخو ويكي إلان موجكاني أو إمام بريزا أيوب السختياني رضا ورحمة إخوائي لبي كعلم لسعيد كل جبير ومحمد كل السيرين وقاضي مفتي بصرة إمام عابد شيخ تابعين كبار تابعين إمام عسن بصري ورقت ورضا ورحمة إخوائي لبي يكي بولا طلب هل زير كان إمام عسن بصري لو إمام عسن بصري رضا ورحمة إخوائي لبي لي فلمو أيوب السختياني براسي سيد الشباب أهل البصرة قوري قنزاني أهلي بصرة رضا
رزاو رحمتی خوایلی بیتن بلی او امام برزا براستی یکی بولوانی نمونی پیدن رتلوی که زور ساکه کار و لگل دایک و باوکی امش پرورده بو تربیه بل قرآن پیروز خوای پروردگار دفرمید وقضا ربک الا تعبدو الا ایا وبالوالدين احسانا بلي لدواي توحيد كخواي پروردگار فرماني كردي وتنها او بپرستريتاكو تنها انزا وبالوالدين احسانا انزا براسي دبي انسان ساكا كاربي لقل دايكو باوچي وبتايبتي باخوازان وطالب العلم بوبونا نمونيغ لبو هم خلچي لقل ساكا كردن لقل دايكو باوچيان بلي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دا فرميت حزيتي دايكو باوتان ندن اگر فرمان تام بیمکن لمال کشیده بتیتا دروا به مکانتی براستی چه ساکت کردن لگل دایکو باو او امام برزان هر او نبونا باسی عقیدو باسی تسیو باسی سلوکو اخلاقو شونیشوز صلاة و قيام الليل و دعاء و قريان بكري بلام آغان لدائك و باوك و خشك و براو غزم و دوز نميني بلك و نخير ام لا ينشيان باس زانبو كبيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام هاولاني لسفر ورده كربو كبراسي زود ساكا قار من لقل دائك و باوكيان دا بويا دسين غزمت اموتي و آموشگاري امامي برز امامي عابد امامي زاهد امامي خاشع بوخاي پروردگار سبحانه وتعالى كامام ابن القيم امامي تسكيا شيخ زاهد براسي لكتب الفوائد ام آموشگاريو ام وصيتو ام قتاب خان التربية امام ايب السختياني لبما هنا يتوا زارشان بسيار لإمام ذكر الرسول رحمة إخوائي لبيو بيان دفنون يا إمام يا أيوب السختياني زانسي أمرو زياترا يان بيشتر سبحان الله بسيار وتيان أيوب السختياني زانسي أمرو زياترا يان بيشتر إنزا إمام رباني إمام عابد قتاب يكي إمام حسن بصري بطليشي برلو ورعو خشوعو بوخاي پروردگار فرموي الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر الله الله فالمين قصي أمر زياترة أمر قصة زور ذكر لسر علم أبواب كان علم فضل كان علم قوري كان علم مكانتي علم زال لسر أمع المجمنا قشة ذكر زيدان ذكر تبديع ذكر تفسيق ذكر ولا أبراء لسر بنياد ندري إنزا إمام يعابد فرمي بلي الكلام اليوم أكثر قصي أمر زياترة بلام زانسي بيشتر فيما تقدم أكثر بلام زانسي بيشتر زياتر أو زانستبو كخواي پروردگار ديويس أو زانستبو أو علمبو كخواي پروردگار يزيك دكرنوا صحابي كان براسي سلفي ما أيوبي السختياني بقول سلفي صالح دي فلم بلام أواني بيشما خليشي علم بون بو أو الإخواني نزيك بنوا خليشي علم بون لو أو خلشي فير علم كانوا خلشي بلا إخواني ببن نكبراسي وكو إيما علم فير بين لو أو وجه خلشي بلا إيما بيتن بلا فير علم دا بين لو أو خلشي بلا إخوان بين وخلشي فير علم دا كين تنها لو أو مدس ما بي زياتر بي جماري لايك كوميتا كان زياتر بي كوميتا كان زياتر بيتن همو أوشتان زياتر بي مناقشي في دكري امرو براسي علم مكانتي خوي لدزدا يا بوي عندك كسانك ولا سعكنا بوي براسي علم فير دبن لو مناقشه لو زيداد لبوبون بقازي بون بعاكم لسر خلشي اصنافي عزبي اسلامي وفلان وزمعتي بيبكن بداخوا لكاتي خوي پروردگار دفرمي انما المؤمنون اخوه بين بلن شيء ام اياتين السخر دي توا انما المؤمنون اخوه كفر اللي ديوا الشرك اللي ديوا هم اوشان اللي ديوا نا والله بلكو بقرا داعي با خواز بوري خواي پروردگار بقرا لم رقا توشي اشكان زو ازار نا خوشي بوا وكو سيد قطب اسا كان رضا ورحمتي خوايا لبي وكو عسن بنا رضا ورحمتي خوايا لبي وكو شي وشي بلام اوديت سك علمك فهمي لقلنيا بركتي لقلنيا اخلاصي بو خواي پروردگار تيدانيا بلي ايب ايمام ايبي سختياني براسي دردي اي وكو دل دردو نخوشي خيدي تو درمان كشيدي دوا زا امد برسين اي امام خوشي استم اگر حال ايمد ببيني بارسي دفرمو لكاتك توادري حسني بصري سعيد كوري جبير وهم بيا وقوراني مفسري قرآن مفسر حديث كانوا علماء حديث علماء نحو صرف شيخ التسليع حسني بصري هم اللي وين درن إن زاد فرمي كلام اليوم أكثر
والعلم فيما تقدم أكثر فرمي قصيام رزياتك بلام زانستي بيشتر زياتر بو خشي لگر بو تقوي لگر بو مراقب إخوائي لگر بو إخلاصي لگر بو نيتي بو خواي پروردگار بو سبحانه وتعالى بويا ما مصطي خوشويس من شيخي عزيز من أحمد سيد رضا ورحمتي خوالي بيدي فرمو هركانت أركات بينتان طلبي علم تسيني خين دواريكو ملقا خوي برسو وإشي بو بخلشي وكسياركاني اگر هر کاتیک بینی تان طالب علمیک پسیاری لواک تون شونی زیادی کم و عبادت دکانم تون لگال دایک بالکم نمونهایم تون خون لگونه بپاریزم تون تسکین نفسم بکم تون دلم پالفت بکم با خوای پلوردیگار گورا بو اوی بپرسد حکمی فلانسیا کافر فاسق مبتدیع گمرای فلان وای ود ایمت سی بلن او مجدی بلو امت بشر کی ایزگار گوری و کاتیک ود فلان کس کافر تبدیع فاسقة فاجرة براسي مجدلي بأمتي قبراسي علما مقاصدي علمو أو شريعة ما لبير كدوا بلام هركاتك طالب علمكان بانخوازكان ملاكان بون أو بابتي تون شوني زياد مكان تون بمن حافظي قرآن تون بمن علماء حديث تون عبادتكان زياد مكان تون منيك من وكو أيبي سختياني لقلضي كباوتيان باجمن سکو هر کاتی که ای بسختیانی کاتی لگل دای کوباوچی باش هر کاتی دل انجیلی دای کوباوچ راگر به کانما بین دی الملک و کوابو بنام بر ملکی در آواستی جوی کانی شرکت بو بو اوی دای کوباوچان بزنم سد فرمی سب سر هادی سیشی بینی و سب سیاره چلی دکا بو اوی امامی زاهد ولامیان بدات و بلام هر کاتی طالب علم کان ما مستعان سون خوان پروکر لسه تسکین نفس و طلبکانی شان پروکر مجدتان لبی با امتا خیلی تلیات سوک هر انسانک هر طالب علمک هر بانخوازک براسی خریشی نفسی خوی بیتن الا خوی پروردگار ام عبدو ام شخصی گوردکا بویستی خوی انزا شعیر زوانی فرموا ترجو النجاة ولم تسلق مساکلوها ان السفینة لا تجری على یبسی هیوای رزگار بونه ته به بی او رگا کان بگری تبه بیگمان کشتی لسر وشکانی ناروات ترجو النجات ولم تسلق مساکلها ان السفینه لا تجری علی یبس هیوای رزگار بونه ته به بی او رگا کان بگری تبه بیگمان کشتی لسر وشکانی ناروات گنتی تنها زارگید او تمنی است ته دید هرگیز ناگرتوا او سالانه کدتوانی قران لبرک گرون او صالانی که دتوانی زادن سپی بیتو لخزمت علماء و مامستان و باخوازامی درون ام صالانی که دتوانی خود بنیاد بنی درون بلام تو بفیرویان دادی لپیویندی که حرام که هیز داتوی کنیا هیز برکتی کنیا هیز خیری کنیا بلکو همو صاحب و هاو رویت مبایی سوشیال میدیا بگره و استا ورزو و زی گنزید بکار بینا بو اوی بهیز بید بو اوی بزانید بو اوی نسیک بی لخوای حرش بو اوی قرب لخوای پروردگار هبی سبحانه و تعالی دواتر کاتک پیر دبید آخو آواز نکید وزی اصالانا مکر هینا باید لو فیر بینی هم اوشتانوا لو ترجو النجاة ولم تسلق مساکلها ان السفینة لا تجری على یبسی هیوای رزگار بونه ته به بی او رگا کان بگری تبر بیگمان کشتی لسر وشکانی ناروات سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قيشنا القرآن كلام الله بيشوا هذا كلام الله قيشنا كلام الله أفرم من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام بالحال أفرمي يكي كلا الصفة كان إخوائي قرمي ربان كلامة إخوائي قرمي ربان متكلمة بكلامك قديم كلام قديم بمعنى أويك أم كلام صفتك حادثني لأخوائي قرمي ربان بيجي إخوائي قرمي ربان بيشتر متكلم نبوة دعائي صفتي تكلمي بوزياد كردوة لبروة بيوستي با أو حرف وشتانها بوكا كمروف لسري صلاحيان كردو بكاري ديانا كلامي خواهي قولو ميربان بيش أوي خلقش دروز بكاو هر أبل أزلا خواهي قولو ميربان كلامي هر بوا تاك فرقيك بابلين هنديك لو فرقاني كوا تابعين بوا معتزلة يكم كسكا إنكاري كرو معتزلة بوا جهمي كوري صفوانو جماعتيان إنكاري وين كلك أخوة كلامي بيب كان أقول كلامي بيب معناه ويا حرفي بيبست معناه ويا صوتي بيبست معناه ويا حرف بيش حرفك معناه ويا بيش تركز نبوة قصي لقال عبك دعائي مخلوقات وملائكة وش تيجي روس كرو قصي لقال يعني كرو إذا بيش ترك قصة نبوة كسيش لبخوي وقصناك كابو كلامك حادثه أم أساسه بنمان

0: لسر چی دروز بووە؟ لەسەر چ ئەساسێ دروست بووە؟ لەسەر ئەساسی ئەوەی کەوا خواوەکو مەخلوق بێ. کاتێککە تۆ وتت لەی سەکەمیتلی هیشەی خواوەکو هیچ شتێک نییە کەواتە صفاتی وەک صفاتی مەخلوق نییە. ئەو ئیلزامانی کە تۆ ئەیکەی بۆ خۆی گەورە مێرەبان لازم نییە پێی. لازم نییە خۆی گەورە مێرەبان کەس نەبێ قسەی لەگەڵ کا مەعنای سفەی متەکەلم نی ئێمە واین. لازم نییە کە خوای گەورە مێرەبان متەکەلیمە پێویستمان بە حەرفی مەخلوقە. لازم نییە خوای گەورە مێرەبان متەکەلیمە چۆن نازانین، بە هیچ جۆرە نازانین، هیچی لەسەر نەهاتووە. لەبەرەوە بینی کاتێک کە موعتەزیلە ئەم فکریان وەرگرت لە سەدەمی مەأمونە کەوتنە ناو عولەما ئەتاکو نزیک بوونەوە ئیبن ئەبی دوئاد نزیک بووە لەیان و لە دەسەڵاتی حکومەتا گردیە دەست و هەر عالمێک بی و تای قورآن کەلامی خوایە و سفەتە ئایان کوشت. چەند عالمێکی گەورە هەندێکیان تەحایلیان کرد، خۆیان ڕزگار کرد، هەندێکیان هەتاکو ینی تحانیان نەکردایە قسەی ناکرد، بێدەنگ بوو لە ماڵی خۆیان دانیشت. ئیتر هەندێکیانە بردە بەردەم ئەشکەنجە و شت ناچار بوو لە بابی هینوایی کاکە کەلام مەخلوق ئەوتەوە بێدەنگە بوو لە بابت قسەی ناکرد. یان کاکەمە ئیکراها ئەمە کوشتنە لەسەری کەلیمەکە کوفرە، بەڵام ناچارین بێژینی پێش قورآن مەخلوقی خۆیە کامە صفەتێک لە صفەتەکانی خۆی گەورە مێرەبانەکەیتە مەخلوق بۆ خۆی کوفرە، لازمی کوفرە. ئیتر لە یەکێک لەوانە کە ئیمتحانکران ئیمامی ئەحمەد بوو، یعنی وازیان لە خەڵک ناوەرد کابرا لە ناو ئیعتیقاد چۆنێت بڕۆن بانگیان کەن قورآن مەخلوق. یەکەم شت ئەوە ئەو بوو لە سەردەمی ئەمینە کە باسمان کردبووتان بانگی ئینیان کرد، بانگی ئەو شێخی کێ بوو بەڵێ ئادەرمیان بان کرد، جوابیانی داوە قسەی لەگەڵا کرد و بێدەنگی کرد. لە سەردەمی ئەوە ئیمامی ئەحمەدیان بان کرد کە وتیان کەلام مەخلوق، بێژە کەلامی خوا کەلام نییە مەخلوقە، وتی مەخلوق نییە، کەلام صفەتی خوایە. ئایەتەکانی قورآن تاکید لە حادثەکانی پێغەمبەر سڵ الله عليه وسلم کشی باسی ئەوەکە گرت. یان ئیمامی ئەحمەدیان کۆت کرد، زنجیان کرد لێیاندا، عەزێتیاندا، سجنیان کرد، ناڕەحەتیان کرد، حتا خوای گەورە مێرەبان محنەتەکەی لەسەردا چەند جار خەریکەوە بمرێ. یانی ئیتر وتی تازە بۆتە فەرزی عین لەسەر من، گشتی ڕوخسەتی وەرگرتووە، من ڕوخسەتی وەرناگرم سە من بێژم قورآن مەخلوقە. ڕێکە بێتە ئیجماع، ژن ئیجماع کریاو لەسەری و کۆتایی بابەتەکەت. ئیمامی ئەحمەد کۆڵی نەدا لەسەر ئەو بابەت و غیری ئەویش لە عولەمای گەورە بابەتی کتێبەکەی بەناوی حەیدەی شێخ عەبدولعەزیزی کینانیە ئیمامی ئەهلی سونە و جەماعە کە چووە لە ناو هینا مناقشەی لەگەڵ بشری مەریسیا کردووە. بشری مەریسی چەند جار لە مەجلیسی خەلیفە عەڵسیا چووە چۆکی قسەتە سەر ملی بۆی بیخنکێنێ. ئینشاءەڵا لە کاتی خۆیان ئەو کتێبە ئەگەر بە ئیلقائیش بێ حەزەکەم بیخوێننەوە تا تێبگەن کە مەعتەزیلە و جەماعەتی فەلسەفە و فەلسەفەی یۆنانی و عیلمی کەلام و ئەم پۆخڵەواتەی کە هاوردیان تە ناو دینی ئیسلامەوە چ فەوزایەکی بۆ دینی ئیسلام دروست کردووە، چ موسڵمانان و عولەمای ئیسلام و کیباری زانەکانی موسڵمانانی چۆن تووشی محنت کردووە ئەم فەلسەفە یۆنانیە. بێژی وەڵا تۆ عیلمی کەلام نەزانی تر بۆت نیە. و ببینن ئیمامی سوتی ڕەحمەتی خوای لەبێ لە کتێبی نوقایە ئەفەرمە ئیجماعی موسڵمانانی لەسەر کە عیلمی کەلام حرامە جایز نییە. ئیمامی شافیعی ڕەحمەتی خوای لەبێ ئەفەرمێ ئەگەر ئینسانێک بە گەورەترین تاوانەکان لە ڕۆژی قیامەتە لە زینا و فاحیشە گەورەتر بگێتە خوای گەورە مێرەبان بەس شەریک بۆ خوا قەرار نەدا، باشترە بۆی کەوا بە شتێک لە عیلمی کەلامەوە بگێتە خوای گەورە مێرەبان. ئەو نەفسی قسەی شافعی ئیمام سیوطی لە کتێبی نوقایە فەرمێ لەئەن یەلقە الله عەبد بجەمیع الذنوب ما عدا الشرك خیر له من ئەن یەلقاه بشیء من عیلم الکلام. ئەم عیلمە کەلامەی کەوایسە خەڵکانێک هەیە لەم سەردەما تازە خەریکن داوەی بۆکەن و هەڵەن وەڵا گەزە عیلمی کەلام نەزانێ، عەقیدە نازانێ، و بۆی نیە قسە لە عەقیدە بکە؟ عیلمی کەلام بەسی ئێمەیە، عەقیدە بەس بۆ ئێمەیە. ئەو پۆخڵەواتی عیلمی کەلامەکە کارێکی کردە موسڵمانان ئەو حاڵەتەی بەسەرانە هێنە. بەرحاڵ خوای گەورە مێرەبان کەلامی قەدیمە، ئەگەر بڵێن حادیثە معنای وایە تازەیە، یعنی چی؟ يعني خوي قالوا مهربان شتي تازي بواتو تايراو اي صفاتي حادث يعني معناه خوش حادثة قابو مستحيل اشتي حادثي بابيتا هردو مصطلحك يا مخوي قالوا مهربان لقرآن وسنة كلمة أول بكاراتو قديم ليك يقول حتى كان أتو أزلي كلمة كي فلسفية أزل بلا ما هرهمان معناه قيني يعني زور بيجر علماء عقيدة أولدن خويا أن كلمة أزل لا بدن شكا أزل كلمة كي فلسفية كلمة علماء علمي كلام بكاري دينا حتى بتواني خوات العلمي كلام ببارزي باشترا أنه متكلم بكلام قديم هرشان علمي كلام يعني إنسان نابت جاهل بيبي وهيشي لنزاني بشتكي هر لي بخياني بلا نابت أوان بكيت قاضي بس القرآن والسنة بجي ما دام وايا كوابو خواوايا قياس لازال مخلوق يعني قياسي مع الفارقة تو قياسي من ليس كمثله شيء أكي يجي ما دام مروف قصبكا بيوسي بحرفي مخلوق كوابو خواش بيوسي بكوابو خوا كلاميني يسمعه منه من شاء من خلقه أوي خواي قرأ خواي بيستي بلا خلقي إسماعي كاو أو كسأي بيسي يسمعه الله من شاء يعني يسمعه منه يعني لي أبيسيت أوي خواي بيستي بلا خلقك يا خوي يتر جبرائيل بيت يعني بيغمبريك لا بيغمبريك كان بمنص آيات القرآن للصلاة والفرمية سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة راس توخو موسى خوي كلامي خوي بيستوى وناديناه من جانب وان يطور الأيمن للجانب الله راسه بانك بانك يا موسى بانك بشتي له فرمي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين بيستي موسى قيل اقسكبو واضحة سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة ببي واسطة وسمعه جبريل عليه السلام جبريل بيستويتي ومن أذن له من ملائكته ورسله أو إخوة يقول من الملائكة ولا رسل إذن داوة ممكن لأخوة يقول مرمان بيبيس خوي إذن داوة خوي أزاني وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه بنص حديث صحيح بخاري مسلم ولا رجل قيامتها خوي يقول مرمان قسل قلب تاك بتاكي بندكانيك خوي الجواب إخوة أدنوا ويأذن لهم فيزورونه إذن يعني ده زيارتي خواكا زيارتي خواكا بنص حديثات صحيح مسلم قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما أما بإجماع هر دقاريك وشازكانيش يكي كانات وغيرما وكلم الله موسى تكليما آخر معتزلة وين أو ما بكيت فتح كافر بي يك قرائي بيناته بشاز وغير شاز معتزلة عندما وكلم الله موسى تكليما أو يوابجت بي كافر بيتك القرآن يقول ريوه يك قراء ماني يوابجه وكلم الله موسى تكليما بالضمة توبة متواتري خواهي قولوا مربان تكليمي موسى كرت تكليما نش تأكيد يا كاتولي وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي بپیام کان کبوتم نرو با کلام توم جا کردو تو لپیا غمبره کان یعنی کلام شته کی زیاده یا بس رساله نیه بس پیام نیه بچه خواهی گرمن پیامی بون نردو پیام مفهومی کلامی خواهی گرمن ربانه که القای کردو تنو روعی مساوا اگر وابه کابو کلام و بی کلامی قصه کی زیاده و هیچ معنایی نیه لقرآن افرمیم من ای موسا من توم لکه همو خلق جا کردو تا بر رساله کنم که بوتم نادو پیام کن لری جبرئیلو و بی کلامی جا لوی که لری جبرئیلو رسالم بوت نردو پیامو قصه کنم که به مفهوم لری گیان به نص لری جبرئیلو گشت تو من کلامیشم لگل تو آیه جوازی لهمو خلق من نصه یعنی وقال سبحانه منهم من كلم الله يعني من كلمه الله أو اليوم مفعول بها كمحذوفة حذف لا مفعول بها جائزة والله حذف لا فاعلة جائزني إلا به بضميرك بشتكيني والله ما بيوتري جائزة مفعول به بيوتري منوية يعني كلمه الله وقال سبحانه قل يا ضمير مستدرني يعني محذوفة اليوم ضمير مفعول بنا بعد ضمير مستتر، ضمير كم محذوفة لبه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أفرما يج بشرك نية خواهي قولوا ميربان كلامي لقرابك إلا بوحي نبات وكو بيا غنبران يان لبش حجابك واتا حجابك لبين شاوي أو آية ناتواني خواه لدنيا ببيني أو لدنيا. وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. كي أتواني جبريل أتواني بيبش إني أنا ربك، يعني هيج كسناتوني وكلمة بكار بيري كسناتوني جملة إني أنا ربك بكار بيري خوي نبي دقك واضحة ديارك خوي قصي لقلها كردوها. وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أو إلا بس نكرو بس أما قصي كيه جبريل توني وبيجي ناتواني قالت خوي قصي لقل كردوها. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله جعل أخوي قرر ميربان كسنا تواني مقصبة كاربيني. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. أمام موقوفة لسأل ابن مسعود أخوي قرر ميربان بوحي قسيكر أهل سماء دنجي أبيسا أمريكا كلب ألقا كان لسأل دنج. والله قول ابن مسعود مرفوع نية وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم راجح وهي موقوفة. باشا موقوف معناتي رواية صحابي. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. يعني تي يعني خواهي قالوا ميربان خلائق هم يحشر أكا لروج قيامتها روت عراة يعني الروت حفاة يعني بيباتي غرل يعني ختن نكايب بهم يعني هي كان بينيا. واضحة يعني حفاة ولا شيء تفرموا عراة حفاة غرلا بهما وتروت حفاة بيان باتيا غرلا ختن نكراون بهما وتهي كان بينيا. فيناديهم يعني بانيانكا أفرميه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الديان
1: أنا الملك
0: أنا الديان. أفرمي باني أنا كاب صوتك هموي أوانيك وانزيك وانيك دور هموي أي بيسيت. أفرمي أنا الملك أنا الديان. باشا إمامي أحمد روايتي كلها لمسندة باش. واستشهد به البخاري. بخاريش هي ناويتي لصحيحة بمعلقي معلقات بخاري كإمام ابن حجر تصحيحها مو معلق كان يكردوه معلق تيا سندي بنا أردو. فرمي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوا سندي بنا أردو بلام سندك إلا شويني تراها. إمام بخاري خوي لكتبي كترا لكتبي خلق وفعل عبادة بهمان شوى حديث زينتك وخوي قولوا مهربان بصوت قساك. وفي بعض الآثار أن موسى لعندك آثار أتوالى أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك. على إخوة يقول من باني كالخيرا وتبي استئناسا بالصوت بدنقكي أنسو هو قريب. فرمي هات مدام بانغواستو لبيكا لأصل كلمة لبا لزمان عربية بمعنى أجاب للدعوة. عرب أصل وانية لزمان عربية إلا بسماع فعل تثنية بكن تثنية لخواص اسمه بلي رجل رجلاني ناتو بلي ضرب ضرباني يا بلا مكاتي وتت لبيكا لبيكا تثنية كراو يعني ألبي تلبية بعد تلبية تلبية لدواي تلبية دي مدام بانغواسو يقبى دوايكا أو لبيكة تركيز كدنا لسنوي كما من بدم بانغواسك تو ديم تلبية بعد تلبية بلا لا أتوان ما جوابي كسك بدي تو احتيادية ومثل بلاي لبيك آسايب شاروا ببيغمبر يعني صلى الله عليه وسلم تتي يا فلان تتي لبيك يا رسول الله لبيك يعني أوحات مدام بانقكتو أسايا إيش كشي تانية بس أولى لبيك كبو إهلالي حجة وتايبتها بأخوي قولي مهربانه أفرمى لبيك لبي أسمع صوتك ولا أرى مكانك صوت أبي سمو مكان نابين فأين أنت تولكوي فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك من لسلوتم وبرامبرتم ولراستم ولا شبتم فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى أم صفة التائبة بأخوي قولهم يا ربانوا قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أولياء أسمع فعلك أنا يوف كلامك مفعول بي بيشكوتوا قال أفكلامك أسمع يعني آية أوقسي خوت أي بيسم أم كلامك رسولك يا كلامي جبرائيل بأمني ركتا قال بل كلامي يا موسى بل كلامي خمائي موسى وأنا ما أم آثار النابنا بلغة بلا ممكن نمونيك ديني توكا حتى لا آثار لكم الله اشتشتها بحسن يعني كروس سلف يرامي أنا توكا معروف بولا نامعنا أو شيء بكاري أنا ناوكا كلمة صوتي تيابوه إضافية كي أشعري كان جواز لما تريد يكانوا لهمو فرقة إسلامية كان اشتيك الآن الكلام النفسي كلامي نفسي كلمة بس أشعري كان بكاري ديان إمام الرازي رحمة قائلة بفرميت كلامي نفسي كلام كان متأمن انفراد من بي كردو أشاعرة معشري أشاعرة إما أم كلاما أم قصقص أشعري كان من كسيقنا الله كلامي نفسي تكفيري ناقن جوكا إما إسلام قص نيوتو كلامي نفسي أشعرك أعلن كلامي نفسي أواني كرد يا شاعر هذا أعلن مهر قصي معتزلية بلان بش شوازي كتر كلامي كان صوتا نحرفا نازانم يعني كومالك شروط يعني بودانا لزمني أمانة الله كلامك نفسية يعني على الذاتي خواي قرب من لا خواي تشتيك نية اللي ودر بتشيتو در بتشيتو كسيقلي ببيسي ونازام تي يعني بجورك لجورك كان خواي قرب من ما قصلي قال كسكاكا وأشيتنا الروعي يعني أواني كوار رخنين لم كلام نفسي قروا الله قصي شاعر قصي معتزلية بلام بلام بلفظ هنا كان إثباتي كلامك الله كلامي هي بلام كلامك نفسية كلامك أنا صوتا أنا حرفا أنا نادم تشين يعني أو شرطاني كوالي أجرن بيجن كلامي نفسي أو بس قصي أشاعر كان وقولك قولك مرجوحة راجح وياك كوا خايف قرب أنا بان كلامي هي وصوتش إمام بخاري هنا بلى لا خلق فعلي بعد الروايات يك وابن قيم وابن تيمية الله بحرف شاء لبرا وحرف حرفك مخلوق نية أو حرفك أخوي قرآن مربان هي خويتي يعني كلامك حرفي خويتي لك هناك نية بيجي أو شتكي جاوز لك كلام هر خدي كلامك أخوي بيكاتك أو حرف صوت القرآن كلام الله قرآن كلامي خوايا ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وكتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم تنزيل رب العالمين كلامي خوي قولهم يا ربان قرآن عظيمة أو قرآن قورية كتابي خوي قولهم يا ربان الرونة مبين لزمان عربية بانا وأبانيك معنانية هنا جارية وثمان همزك زيادة كريهيك لمعنى كاني معني تعدية يقال كرم زيد وأكرم زيد عمرا وتعدية وايا جاري وايا بو السلبة وكفلس زيد وأفلس أفلس يعني فلسي بينما إفلاسيكر بو السلبة جاري وايا بو شيء هرب بو مرادفة يا مو معناه همان معناه بان الشيء وأبان يك معناه مبين مو معناه واضحة أفلحش هرواية أفلح زيد وفلح بمعنى سر رزقار وسركوت أو مو مرادفة يا سمبين معناه يعني بين يك بين ومبين معناه يعني هل كان معناه واضحة وهو الكتاب وهو كتاب الله المبين أو كتاب إخوائي رونو أشكرايا وحبله المتين وأتى صلي حبلي بيوندية كبهيز لبيني خوي وبندكاني وصراطه المستقيم ريغا راستكيتي كوا خلقي للريغا بو بان بانغا كابو غيشتن بخوا وتنزيل رب العالمين دا بزين راوي خواي همو عالم كان نزل به الروح الأمين كدا يبزان وباك باي تعديه وكوالي ذهبت بزيد نزل يعني دا بزي نزل به يعني داي بزانت ها وباي تعديه نزل اخرنتها لتصريف هوايا وقد يكون للتعديتي ها ما عاملنا لا للتصريف زنجانية تصريف زنجانية خندوت كانت أفعال وشيء وشيء تعديا كريا وتعدية بحرف بهمزة وبتضعيف بحرف جر همزة كوكو أكرم إن كوكو وكو فرحة تضعيفك حرف زادك إيش بحرف باء وكو ذهبت بزيد يعني أذهبته لا بتعدية تعدية وتعدية فعل بس يشتى أفعله فعله حرف جر حرف
1: أو
0: هنا مشاركة. مشاركة. لا. تصليب سجاني مشاركة تعدي مشاركة نيا. مشاركة وقاتلية هل كان فعل كان أنجام داوى. ذهبت بزيدين يعني زيدا تو يجيب بس تقول لقال خويا بردي. نا شرطني. راسك قولي كي على يعني خويش لقال يا شو أقص التواضع بس بينها وتلا مشاركة أوى. بينها وتلا مشاركة.
1: مشاركة.
0: راسك أو هي بس يعني ما بس يوتانية كسي كي تشواندوا يعني لقال خويا بردويتي ذهب به يعني لقال خويا بردويتي نزل به لقال خويا داي بزانو بو معنى إيش داي يعني بهالحال نزل به الروح الأمين روح كيا صفة جبرائيل الأمين وهذا صفة أمانتي تيابو كهيج خيانتي لو أمانتنك رخوا في دعوة داي بزاندوا بوكو داي بزاندوا على قلب سيد المرسلين بسر قلبي سركدو قوري بيغنبران صلى الله عليه وسلم يقول على السربية بلسان عربي مبين بزمان عربي خواهي قولوا مهربان أشعر كان يجن كلامي خواهي قولوا مهربان كلامي كي نفسية بعبري تعبيري لكريا توراتا بنازم شي بزماني نصارى تعبيري لكريا انجيلا بعربي تعبيري لكريا قرآن هذا قصية جي جاوازية كينية بلام تعبيري بوش جاوازة لكريا او كبو عربي يعني قصة كان توزك اويا خواهي قولي مربان بعربي لفظكي بعربي وتوتا جبريل عربي وكو خويخ چون خوا فرمتی وکو خوی گاندیت یعنی وک گمان مانی ام قسی که ای خوین و خوای گرم ربان بم شتانی که و ایما ایس ای خوین نوا اگر چی قسی که ایما مخلوقین قسی ایما خوین نوا ایما مخلوق بلام او قسی خوای او دق دق خوای گرم ربان که خوی فرمویتی على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل منزل غير مخلوق يعني او كتاب منزل دابا زين دابا مخلوق نيا منه بدأ وإليه يعود لا خوي ودسي بيكر دوا وأقرته أبو خوي وتلا روج قيامة خوي قال من القرآن رفعك نامني كاز نايزان يقرته أبو لا خوي بس خوي قسي بيكا أوا وهميشة خوي قال من المتكلمة كاتو الزمني بس أنا ناتي بيجي والله أويك واخ فرمي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تيه بري بس الخواهي قولوا ميربانا إيسا أوقسناك أو اشتيك بنسبة مروف هواي بنسبة خواهي قولوا ميربانا خواهي قولوا ميربانا هميشة متكلمة صفتي كلام صفتي فعلي خواهي قولوا ميربانا صفتي ذاتينية صفتي فعلي خواهي قولوا ميربانا واتا خواهي قولوا ميربان كيويستي بي فعليكك كيويستي بي تورب إلى كذا كيويستي بي عذاب دا خبر دوام عذابي زلام دا كيفيستي بيك وصفات فعلي خوي قولوا ميربانا لبروا منه بدأ وإليه يعود يعني لخويوا درتوا كلامك لخويوا دستي بيكردوا وإليه يعود أقريته بو خوي جاري كتر واتروج يديد كاس قرآن نازاني أقريته بو خوي قولوا ميربان خوي ولا روج قيامته خوي بو مانا خويني إسابة سيكين وهو سور محكمات أم قرآنك ومال السورة محكم حكمي تيايا معنى كان واضحة وآيات بينات كما لا آيات تيايا كرون وآشكرايا وحروف وكلمات حرف كلمة حرف كلمات وكؤبنين من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات هركز قرآني خندو بإعرابه خندي وغلطي تيانكر ولحني تيانكرت أو بو هر حرفك ده حسني بونس له أول وآخر سلتائي وكوتائي هي بسم الله الرحمن الرحيم قس بيك وبناس كوتائي بيدي وايا وأجزاء وأبعاض أجزاء هي أما جزء يكدو سي جزء أبعاض تيايا مش كان كابين حزب كان وربع حزب وثمن وثلث أمانة متلون بالألسنة بزمان أخن ريتوا محفوظ في الصدور حفظ لا سنقع على جيرة خلق لبريكا مسموع بالآذان آذان جمع أذنة يعني جوتشكا أذان بفتحي نامي سمعت الآذان يعني جوتشكا مبيس سمعت الأذان يعني بانج مبيس أذان يعني بانج مسموع بالآذان بيسراو بجوه مكتوب في المصاحف نسرا ولا مصحف كان فيه محكم ومتشابه آيتي تاء محكمة واضح ديارة أمانة متشابهة معني نازن وما يعلم تأويله إلا الله وناسخ ومنسوخ آيات معني آيتي كتري نسخو كردوا أمانة نسخو بوا وكو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إن ربك يعلم أنك تقوم وأدنى من ثلثي الليل ونصفه والطائفة من الثلث أو آياتك فلم يقم الليل إلا قليلا أو آيات
1: وثلثه
0: وطائفة من الذين معك أو آيات القرآن أفرمي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 20 صابر آياتك يغلبوا 200 لا آتي بيشوها فرمي إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 2000 بإذن الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 بإذن الله يعني لو آتيت للسورة مجادلك فرمي يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم نسخوا يا نسخوا نبو حكمك نسخوا لغزك فقهي أعلان أو صدقيك أو صدقيك يا كم كسكي بقصيك اللي يلبي غمالا صلى الله عليه وسلم إمام عليبو كاتك قصيك صدقيك دا دايخوا نسخي كردو أعلان أو عبادتك يا يكمرو فلسر زوية أنجامي دا وتا قيامتك نبيش أنجام دا ونتا قيامتك أنجامي دا چه عبادتك عبادتي الصدقة كردنا لو يكسي قصلا قلبي غمر أكوا صلى الله عليه وسلم بس إمام علي بك صدقة قيدا إتلو أو عبادتها الجيدية وعبادتك تاقب إمام علي بس تطبيقك أولا خصائص إمام علي رضا رحمة إخوائي لبي مرحل ناسخ ومنسوخ مانية خاص عام مانية لأن القرآن خاص مانية عام مانية عام وكوتي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة خاص من شيء جاكرا أوتو مثلا بونمنا روجو فمن كان منكم مريضا خاصة بنخوش هو حكمة وأمر ونهي أمر نهي كامرو إن شاء الله لأصول الفقه خانا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد يعني لو عامك وكو يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام رجل أسأل قشتان واجبة عام يا عامنيا خاص مانيا ومن كان من فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من سر رجل أسأل واجبنيا خاص يا خاصنيا زور مانيا خاص إخواني الأصول فقه إخواني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه واتا باطل ناتواني بلانقاري بيتواد شلو سردمايا كاتي دابزين يتي ولا من خلفه تاروجي قيامتش ببردوامي لا دواي خوش لو كاتاك هب وباطل نيتواني بيت لبران بري ظال ببسريا وهتا قيامتش باطل ناتواني برنقاري قرآن بيتوا تنزيل من حكيم حميد وای گرو مهربان خوای یک دای بزانو که حکیمه و تا هموش تکیل جای خوای دانا حمیده و تا شیاوی اوی استایش بکره لسر او کتابه که دای بزاندو لو کلامی که هیچ نقصه کتیانی او کس ناتوانه یک رخ نیلی بگره او حکیم حمید اوی بس صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد رسول الله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ونحن على ذلك من الشاهدين. عباد الله أوصيكم إياي أولا بتقوى الله الكريم وطاعته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم وفي الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برا خشكاني مسلمان سلام ورحمة وبركات إخوائي قول برجة بسرهم لايك من داء خوي رب العالمين عاقبت ما خير بك إيمان ما سلامت بك وبيش مردن هداية ما بدأ ما دم بك لو أو سفريك لبيش مانا خوش بستان عنوان خطبمان الاستعداد ليوم الرحيل خو أما ذكرن لو أو روجي كدمرين ودتين خدمة خوي جورا وسفر قيامة سفر مردن وقيامة شتك نيابة دستما ببريدة سميان ناس وصفريك نيابة كيف خود دابني بري فران روزيدة وصفريك نيابة قرانة ويتي دابي واتسعى السفرة لابد او سفر ذكري كل نفس ضائقة الموت سعى السفرة هركاتا شي بهمو دنيا بيناتا نرغاد قرر وصفري مردنو قيامت لبيش همو ما ندو باربونا وشي دانيا براستی زور زور خطره لو ادبی پیشی مردن پیشی اوی اوکات و لحظه ایمان لو بی دبی خومن آماده که بپیری نیا بنخوشی نیا بناوشاری نیا بزی خطر نیا بدرون و فرانی نیا یواهی لناو زیده چی دمری لو امین تره یا من داری واهی لخستخانه نای تدریها لو دمری ستمنی هیا تخطریاتی هیا آگا لیت سنخیر كواب سعى صفر آمان لقوا بي لو إخوان رب العالمين دفرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقوى إخوابك تقوى وإنسان من الكذب لو إخواني واتبكان بك حرام كان واتبنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد هموت أنت مشاكل تستان حاضر كيلو سبيني كأنما قيامته مردن سبيني بزانة ست حاضر كيلو سبيني واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هات يا دنيا فكل لها مشتشدك علم تبي شهادة تبي بارة تبي مارة تبي منصب تبي خويت لو إشتان نهات واجباتي لو دنيا أو عبادتي خوابك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وظيفيت عبادتي الله جل شأنه پیغمبر خوشویس من در فرمی صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت انسان عاقل اوه اداني نفسي خوي بك وعملك لو فاش مردن لو او سفريك لپیش مانا اداني نفسي خوي بك تخوان نفس عيبناك تن سهر خود في آمدناك يلو قيامت سعد كوري معاذ رضا رحمة إخواني بقنزش السيساري شش سار جيان لدنيا بلام اون داي كدلو اسلام لو إخواني كاته كمد عرش إخواني بر لرزي بلام مرة نفسي منو تو شت سار دجي شت يشتان فيتنك را إخو آماده كلو أمر دنو قيامته لو إبري آمادين چه آماده يا دبو قرآن لمن رابق ريك آمادان يا چه آماده يا ساول حزي بمري همش تتواو كردبي چه لئے ما آماده هموش دی تواو کرد بی بابی ملک الموت بابی سن ایشت مایا پروژه لپیشت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمانية. أولا ما ديتجه آششي همومان إنسان غافل بآقا چه تمنى ذك لسر خواهي وإخواهي قروا بدابامي وهيلو بكذمامي وذبه هو سخوشي دكبي لو پیغمبر من عليه الصلاة والسلام بيقل الصحابة كان فميا طارق استعد للموت قبل نزول الموت پیش مردن بی خود حاضر بکا و روزش چانیک لأصحاب کان وفاتی کردبو لو خبستانی بقیع رحمان بفیدای بی پیغمبر علیه الصلاة و سلسل لیواری قبر کیدانش تبو او اندگر یا حتی فرمیسک لساو مبارکانی آت نخوال ریشی تربو تک تک دکیو تنن سخورکی فمیا اخوانی لمثل هذا فاعدو لو او روز اخوتان حاضر خو آماده کردن و مردن و سفر قیامت سین و آماده یک آماده یک بخوتی دبی بخوت بکی اوما ما بستا آماده ای دوام خواهی گوره وی دانای مسلمانان آماده اکن لسر یان واجبا اوش فضل و کرمی الله یا برکتی او پیغمبر خوشویسته صلی الله علیه و سلم کاتی کمری لسر مسلمانان واجبا بودشون غسلت بکن دیان گناه با غسلکت خواهی نبی تو دست نویجد لو بشون کف نشید زوان لب بکن بین لمزگو تی لماری خواهی داد بنین او مسلمانان دست نسر سینگ دا بنین بران بر خواهی نویج بکن گورترین صورت قرآن بخین فاتحه سلاوات لسر خوشویستی خواهی بدن که محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم فاشان بإمام مأموم ودعاء وبكن اللهم اغفر له وارحمه خوايا لي خوش برحمي بيبكا أوش آما دكاريك لو يخوش شبيد فرمي صلى الله عليه وسلم أقصيصة في مسلمان يان زياتر بقنا صدك زيان تلكس إيمان دار فربادر دعاء لو بكن لبران برخواي خواي قالوا لي خوش شبيد أوش آما دكاريك اما دکاری سیم لو مردن اوه دبی عائله کدلوت بکن پرورده ام بکی اگه مردم قردکانم بدنو وسیتکانم زیبه زیبه کن حقی عالم املکنه بدنو تو کمانه لو قیامت زور قرسن صحابه پیغمبری علیه الصلاة والسلام وفاتی کردبو فمی هر عهل علیه دینون قردی لسره گوتن بره یا رسول الله فمی نویجی لسناک من گوتن سریب کن صحابه بس قرداري عالمي خماري عالمي نخوار ديا فكيف او كسي ماري عالمي دخوا هاي هاوار وتسكو لو يلبس لقيامة كمس قال الزرق لو يبزرنا بحق عالمي يكلا كان فميار استقر ذكيد دمو اوش اما ذكي دارا بلم اوي مهمة دبي تو بخوت خو اما ذكي بخو دبي بخو خو حاضر يستابة تماي بس نحذي إن شاء الله هم دفن أول ما أنجح خليك نخو حاز لكن لو حذي فريق ما عندي فاسفور زنتا فاردان تشكرين حاضر كذين فلان لو أقصى فريق ما عندي سن ما أنجح بتمان خليك نخو حاز لكن أنا بتما يحذين أخوالي أنا سألك أي رباش السفر شيء أتى هتاء قيامته بهاش تزهن ميت داير أخو آماده كذين چی حاضر؟ چی حاضر او دقیب ربا ملک المود بی؟ کس نیا؟ لوی براستی سوشیال میدیا و مشغلتی دنیا و او دنیا ویلی کردین هندی بی آگا کردین واد زانین مردن بس دو منیا و بالآخرت هم یوقینون یقینت بها کدم هر هم روزی دبینی لنا موبایلکت او او دورم او دستلات او فرانه او هموی خطی رشتی لیدرائی روش به خطی رشتی فیسبوک اکت خو ایچان لشتر نبوینه ایچان لسطی دون خوش نبو اوانا زندگینا لازم عیدی تایتا سن کس آگار لیه مردی لو فکر ناکی روش اقدادی امنو توش دمرین او به آگای زور خطره انسان ولا تکن من الغافلی يعني اوي فكر لي انا كاين وخوينو اماده انا كاين قيامته سبحان الله كانسان شي مش هاتنا دنيا لو أو يكخو حاضرك لو قيامة براني مسلمان كخو حاضرك يكم بإيمان الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول وربخواب بيغنبا صلى الله عليه وسلم بو إسلام وبو ديني يكمير شتا دبي خوها ورقي لو قيامة أو فاسفورتي مردن وقبر وقيامة وفرديسيرات وتننا وبهشت إخوائي قورتا نكن دس لو إسلامي بردن نكن واز لخواء وبيغنبر إخوائي بين صلى الله عليه وسلم أو نصنا أو اندت بصة لهم مرشي دنيا وباشت الوقت خالد وم توبة كردن لقنا حكان بس عزلا وتوبوا إلى الله جميعا شي توبة بكهمتان أيها المؤمنون توبة لو إيمان دارانا لو كافران توبة نية إيمان هنانا لوان توبة لو منوتو إيمان دارا توبة بكين لقنا حكان لا توبة بكين لكم كان لقنا حكان لا تقصير كان كرة لغيبة يكمان درناتي لغيبة مسلمانا لباسي خلق لحق عالم توبة بكوانا لهم سيطرة كان راجلي لسلو شانا إذانا لأمة بيغمبري عليه الصلاة والسلام توبيك لهم قناح كان خوش بي إن الله يغفر الذنوب جميعا وتوبوا إلى الله إن الله يحب التوابين آدم عليه السلام باوشي همو بشريته بيغمبرانش باوشي إبراهيمش عليه السلام كإبراهيم عليه السلام بيغمبر إبراهيم باوشي بيغمبرانا سلام آدم بابي إبراهيم إشاء سلام إخواننا السلام نفرمي إخواني قورا سارشتي دايت أمتي بيغمبري أمتي نويمن حتى لم يعطيها الله لي ناي دايت خذي مش أو دايت أمتي بيغمبر محمد المصطفى رحمن وفي دايبي صلى الله عليه وسلم دفهم ناي دايت شخصي مش كآدم بزانا أمتي أو بيغمبرين دا بشان عزيز أوكي فرمي كم شد أمد فرمي كاتك أمن توبة جناح مكت كجناح مكت بخو بعد حواي داشي خلشي كنا ملابسا زرت ما عند بداب بلام كجناح ما انكت خواي جورة دلو أرجع لبركة دينو فبدت له ما صوتهم آدم عليه السلام لقى حواي سلام إخوان السلمي كجناح كان كهمو دلو برجان لبربور رود بنو بلام أمتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بروتي قناح عندك أخوائي قور السطري عندك الله أكبر لو فضلي قناح من كديا بروتي بن ويجدن يوراني بنا أخواء من السطر كديا أولو أمتي پیغمبر فنكاتك توبة ممكن أخوائي قور التوبة قبول نكذب حتى نتوم مكي أو شوينا قور ترين بقعي عبد بلا أمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهرشينا شي توبة كأخوائي توبة لقبولك كاتب محمد كن خواي قورة فرق الله بيني وبين زوجتي لقد داك حوالي ليش دوداك انه يشي هاشت هندستان شهاشت زدون وكو عقوبة بلا أمتي پیغمبر اسلام شو ديان قناحي دا كان خوا تفرق ياناك لقى خيزانا كان والله يبقى قناحا بكبان دبس دوان زي ما انجي مليك بدو همو روجه ما قناحانا خاني تعرف فرمي خوا دايك أمتي پیغمبري عليه الصلاة والسلام أما توبش ما كد خلا بهش كيدر كدين بلام أوان جناحي ذكرن توبة ذكرن خوا ديان بات بهش الله أكبر ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون لو إخوة فرمي أوي توبينك الظالمة خالص يا إبراهيم يعني مسلمان خوا ما ذكرن لو سفر قيامة وقبر كلا فيش ما نمردن عمل صالح بكر وبتساي خود بينين دورة من دني أولا تانا دمري هم الدنيا يوي بيتي لقى ناس لقيامتي إلا عمل صالح نبي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عمل صالح كده ويتا تقوى واجب كان بتايبتي واجب الشرعية كان أو ذا السنة كان زياد كان بكر خارج كخوة ما ذا كده لو قيامت بتي بخوش ويست إخوة وبيغمبر عليه الصلاة والسلام اگر خواه پیغمبر زور خوش نه و خوش تان بی، که نقص تانی خواه پیغمبر خوش نه سال سلام. صحابي كانت خدمت بيغنبري فمي متى الساعة يا رسول الله كان جي قيامة دادي فما أعددت لها صد حاضر كده لو سفري قيامة فما أعددت لها حب الله ورسوله خوش ربيستي خواه بيغنبري خواه حاضر كده فرمي إذن المرء مع من أحب حشر لقر بيغنبري كده صعود لقر خوش ربيستي كانت لخدمة خواهي دكري خانش كخوش ربيستانم صدقات خير وحسنات كردن له أو سفري صدقه لقيامته تصيبر لابتدي فاكر له انساني خالص اخو ادبك بدعاء اگر خما بدعاء زولودك يستبز انا مشكله كده يا ان خوشك بخوش روش دعاء عندك بخرج دلي دعاء لك ما مثلا خب بدعاء لك لو فرانس ادب اصل روشك نال دعاء لك لو سفر اخوي يقول حار مزن باش دعاء لك اخوي يقول السفر كان وصل مردن قيامتك سهلك أقبل زاني دعاء يعني تسر أو بخمنابي دزار إخواني قورة رب العالمين خالق هم مخلوقاتا كنجي الشرم لعبدك وشيمنو تفقير ذك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والله السلام لهندك سي دورة منو دا صلاتك قسم بو قرآن السلام جواب نادك سلامت لي ورنابي تهمش تانو هيتو شبحالتان أبو يبن بلام كافك عبد عبدي شي فقير وضعيف وشي من توبه دا الصلاه كذا استكان برزك ولو خدمه خواي قورا ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يرده مع الصفره لو كافك دس برزك ولو خدمه خواي لو كافك خوا شرم لي ذاك او دستاني تو فقير بيد الصلاه ما بتاري بشيش تو الخوار دعاي بكين لو قيامت من خوال ومن حاد من ما باشك إن شاء الله زور فكر كذن لمردن بيش عن عالم دستو سقبر عنده قرية استاذ سقبر عن نمايا سقبر وقبستان كان رزم يبوي تزي صفري زي فيكنين زي دي جي زي حيوانة اللي بخيو كذنين كا قدر قيمتي قبر وقبستان مايا ما بس من يمسي اللي بباريو ما بس ما يمس سقبر كاكا وقبرستانا پیغمبر اخوات عليه الصلاه والسلام ليك لقبرات السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين فانها تذكركم الاخره وتتوبون مردينا او قمصانه سنه ذات كسيت يدايا لو فكري مردنا اكثروا ذكر هادم اللذات او كم مردنا لذات كان فوتيني نايري كم مردنا كان فكري مردن كافر مستقلت سابقا هم هيش تقبوا اون بدر من رغبه بو دنیا نه پیکنین ما نه گریان ما بس صامت بوینه تا بنا موبایلی لبرابر تلفزیونی لدره هموی صامت که براستی انسان که فکر دکات و اوها بی وزمان زو خرابه لو قیامت خانش که خوش شبستانم اوه که انسان حسن ظن برخوایی گوره لگر همو کمو کتیکانش من بلام زني باش تبك اخواي قورا ليت خوش تبي ورحمة تيدك نا امير نبي ابو ضعات خدمة صلى الله عليه وسلم فاني اوسيني يا رسول الله نصيحة بك صار نصيحتي بكر پیغمبر عليه الصلاة والسلام باميش وكو امانة لو تام جربو پیغمبر اخوان فرمي يا ابا ضعف احكم السفينة فإن البحر عميق سفينة كالزور مزبوط بكتوك أو بحر زور قورة وات أخلاق الدين وإيمان كالزور مزبوط بك أو دنيا زور قورة شهوات الدنيا ملذات الدنيا هرد نهرتيني وكو إستا سيلا إيما كرد يو شابولانا دمان هين دمان بي روجك زمعات ما بيدت فيني روجك نويج سبيني ما بيدت فيني روجك نويج ما بيدت تأخيرك بهاركي ديان خدبا ديان زار كاس خذ بيز مع كيف يد فوتيني فإن البحر عميق بحر دنيا ملذات دنيا زور قورة زور مزبوط نبي دناو دخن شيء واستكثر من الزاد فمزاد الزخيرة زور فياكل أو سفر يا أبا ذر فإن السفر طويل سفر قيامة زور دور درجة برانا ويت يا دانيا بتسنايا بتسنايا وتواب زور دوي اسابت سليماني لو هي مليون كذبه بلان بتسي ايراني 2 مليون دبي بتسي امريكا 6 مليون دبي
1: اگر دروج بی آن دیده بی ادیگر دست آرید کنی او دمانت کنی او دبی پارچ زیادتر ببی اتو نازنی او سفر هر تی بچی نه تو کانی زاد و ذخیره ست پیلو قیامتی ادیون نگ عبادت ما کردیا کره همو عبادت کانی ما باشی وی نه که حق عالمی پی بده ات عبادت ات هیا غیبت عالم بختان به عالم خدر به عالم سب عالم گوتن ما ست هیچ تو نیازشی دکه حتی دکه نیازی داده همه صرف کلو عالم و چی وی کار باشی باج با همی تراب رابطه و مالی عادی فرمی و خفی بحمله باری سشان سوک اماظر فا این العقبه تکعود عقبه بویده گوتی او رزکانی لچای هانا پی وسده کبی ذاتی ولا لرزکشی زحمتی چای وسکه و دوسته فرداش لپشتی خوارده کو پیده کلی وسده کبی ادیگه باری سوکه لبری او رز و خرس زحمتا و اخلیس العمل عمل كان الاخوان كاماظر فان الناقد بصير او كسيك ونقد لذاك المحاسبه ذاك كخوايا ددبيني سبحان الله سلب قوته خوش بستانم دبي خو اما ذاك لو امر دنو سفريك لبيش معنا جناح ما كد بخلتي مري بلام توبيبك صحابيش في غنبري عليه الصلاه والسلام كل حديث بخاري ومسلم ومسلم بتنشي هنا رضا رحمة إخواني الذي دخل من نيجي عصر أبو بلال بانجدا في غماء عليه الصلاة والسلام لنا مزقوتي أبو سنتي كذيا ودعاي ده كان انتظار بك أن قامت بك لبيني بانك وقامت دعاء قبولا صحابيك ومشاو الشهاد يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه علي توشي حدك بما حدك من يدرك حتى نردم أو حكم حدا من صدرك لذري مدينة دستي وجاشكتي اللي داعي بلام زينينا پیغمبر زوابي نداو عليه الصلاة والسلام يا رسول أصبت حدا فأقيمه علي لنامز قول لبين بانق وقامتي لو وقت ناسكي يا رسول الله قلنا حكم كيف يب حد ملي ذلك تنزاني وقلت پیغمبر إخوات زوابي نداو إمام عمر فهم يا فلان إخوات سطري كذي لو خب بزعدكي بلام جينا دا إمام عمر هذا فرمي عصرت حدا فأقمه عليه يا رسول الله بيغنبر إخوان عليه صحيح زواب ندا فرمي يا بلال قامتك كاتك بلال رضا رحمة إخواني لبي قامتك نواجي عصري عنك السلام يعني داو هاتو خدمة بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول عصرت حدا فأقمه علي تمشاكن سخمي قيامت سخمي قناحي عنك الديوانا سخويا نامادك ديالو قبر قيامته أو سفري لبروي قلت من مردن ساعة صفرة لحزية في غنبر إخوان فرمي عليه الصلاة فرمي أتوضأت في بيتك لما أريد أسنين شوش فرمي بري يا رسول الله فمي دسنين شدوان شوش فرمي بري يا رسول الله فمي أصليت معنا نجد لقرى مكر فرمي بري يا رسول الله فرمي دان أخواني يقول لهم قلنا حكا عن خوي الله أكبر خوي نجد كفارة بلام والله والله همو لست زهدي أويك كم يوجنا حيبوا هرك سجناع بك الأخوان بترسى بزان رب العالمين كي مراقب إيدك عذاب إذا لست جناع إخوان يخوشني ما إلى خطر أوي جناع إذا كي بيمنة الأخوان هذ خم يجناع كيني لو إخوان يجبر هاد بهون ديني نجر رب العالمين تدخلك خبر داد جبريل برو وحي لو بيغمبري بلو دقي صلى الله عليه وسلم وأقيم صلاة طرف النهار وطرف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين نجد كان بكن لهوارو سبينان عصر بياني ولا الشوان بكن ساكا كان قناحا كان رجد كانوا بيرهنا نويا فمي يا رسول الله وبسلوا منا يعني لو هم أمتي فرمي لوتو لو أمتي من هطار وجه قيامة داد حتى قيامة دادي هر قناحة كد زو دسنو يشي بشو زور كعان نجام كد ولا ما عاري خواي داوة يخوش بمكا براياني مسلمان هم ما قناح بارين تبي خو حاضر كي خو آمادة كي لخو ببيتو لخو بخو لخو ببيتو داخل كوي حسابات خو الدس بيك لو روا توبة كدن لقناحة كان حقي عالمي دانوا قدن خو بار عالمي آزاد كدن واز دخلك هنان بابت لخدمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم آخر قسمان روز پیش وفاتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام سن خوش رحمان بفداي بي او پیغمبري خير الله او پیغمبري يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر خواله همو گناحي خوش بها گناحي شنم فمي دستم بگرن بمبستم من بركاتك هنايا اصحابش وهات بوينو بس هزاران تو که پیغمبر که وفات که سعی صد و بیست و چار هزار صحابه همون هر چند همون لبین بلا خوب هزاران لبین مزگو تی پیغمبر اسلام پنزا با پنزا بود برینیو دریجی پنزا با پنزا دستی پیغمبر یعنی که رحمان با فدای باون خوش که اتسلم این بره فمی اصلا هر کسی حق چی لسلم نبابه بیدم و ظلمم لیکر دی بی قسم پیگوت بی غدرم لیکر دی بی قصه که نعر ریکر هر کس دعوه ایشی و خو آماده که دنیا لو قیامتی دوره تو شو بری بامش شو بریم بامش بخو بریم بزنم دخو چی حقی لستم نه که بخو کامل نزانی حقی لستم نه بس آمد زانی حقی لستم نه لبرای من قسم پیگوت که زنی پی خول خت دی دستیم با گریانه سادیان ناو توشان نابو فرمیشان لسای ده حق دستت و یا رسول الله فرمیش کی لسم نبا بیدمو پیش اوی روزک دا به دینار و درهم نکه قیامتا اصحاب بز دا گدیان صحابه ایگ لناوان دی مزگو یا رسول الله امن حقم لست و حقم لوگلو اصحاب هر بابا متساویان سرگو آوریان دو ایدر حقم لست پیغمبر یا صلی و تی باورا پی که ها تمشاده که تقن مزگو چیستان با ریا پی بی که ها که محسان حالا پیش توی بخاطر خدمت پیغمبر اسلام امامی ابو بکر امامی عمر امام علی اصحاب رستان ریانی بیتن کاکا او حقیت و لسه پیغمبر یا مده دینو فمینا اللہ پیغمبر مدویس کانت که هات پیغمبری خواه گیشت بن مین بر کان شاتو گوتی بر یا رسول فکان دعام لو نبا بر حساب کتابت باتا ناو بهاش که فرمی گوارد فرمی برم حق نستو بخود آوده کم لو وگلو لخود خوافك لو موقفه بكو حتى عداده لو في غنبره وهذا اللي بيا ما تصبري تقول ذاك عالم يبدا يبرد دست ما ذكرت اخو او ما عرف اخو قال ما ذاك ما ركن له هنا تبي او هاك كانت كانت تسمين بري فرمي روز كان لكانت زيش درك ده يخذ قام سكت هاي وزق يا رسول الله دار عصاياك وزقم كد زقم زور هيشه وزج شمر فرمي او دار عصايام لما يروبين اوه هم زالو غزای دبسته في مسلمانانی پیراسته که کدر عصرای کاهینا با عکاش و اصحابش هموی دگریه کس نبیدن جیب که لسمین بره بنام بر خرج کاته کدر عصرای کی برن کد اصحابش وات مشارکن به هزاران پیغمبری خواه لو تمنی لو وضعن خوشی پیشی روزک دو روش پیش وقت پاشن در عصای که دانا زجی مبارکی پیغمبری مات که صلی اللہ فرموی با داک و بابا با فیداد بین یا رسول الله اتو حق بلسته می حق ما لسته نیا دوات کرد یا اللہی سم کرد وقتی سفر کردنو تا با زیهشتن تا ویستم آخر لحظه لا بلا شای مبارکی تو بکیلوی با آنجا دانمی نسته یا عکاشش خو حاضر کردنا آخر لحظات الدمري بلاشت بلاشي فرمو دكاني پیغمبری بلاشت بسنة تکام بكي بابا سواك كي پیغمبری بكي بابا اخلاق كي پیغمبری بكي او هبري فيشي بمري برو خدمت قرآن كي ماسك بلاشت بلاشي قرآن بكي سنة الربي الكرا وكاني پیغمبری زندگو صلى الله عليه وسلم آخر لحظات اوانا بكي با هل سم موبایلو لسفرو لهر پرین نبی بی آگابی قرمان بستلو او روزه بغریب دستنام قبر قیامت و ویلا لو همو مانگ اخوا رحمان پینکا یا ربی خواهی گوره هدایت ما مده یا ربی خواهی عاقبت ما خیر کی یا ربی خواهی ایمان ما سلامت کی یا ربی خواهی تو ما بنصیب کی عمل صالح ما بنصیب کی خواهی آماده ما کی لو مردن و قبر قیامت و اوسط یا رب العالمین یا ربی خواهی اشفای نخوش اکران ما مده خواه اوانه دجایتی مسلمانان اوانه ایهانه مزگوت و قرآن خواه زلیل یا که بیان سوتینی هدایت بدهی اگه هدایت یا نبو خواه لنا یا ببی اوانی پشجیری کسانک دکن غدر لإسلام و مسلمانان و قرآن و مزگل بکن خواه عمان لناو بلدر یعنی يا رب العالمين اللهم آمنا من قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ادعوا الله وموقنون بالإجابة أيها المؤمنون

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: امسينا وامسى الملك لله
0: هر کس يك ايوارا بيقين وام ذكر بله او شو بمريدا چيتا بهشتوا وهر کس بياني بيقين وبيله اگر او روجا بمري دچيتا بهشتوا ذكرك اش بريتي لا

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا بيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود الترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه.
1: هركسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرمي داوى الي خوشبون لخوا بكن من لروجه ده صجا داوى الي خوشبون لخوا دكم

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هركسيك بيانيان صدجارو ايواران صدجار بلي
1: سبحان الله وبحمده
0: كس لروجي دعيدا بكردوي لم باشتر منايت مگر كسيك وك امي وتبيت

0: بحمده
1: ام فرموديا بيشوا مسلم روايتي كردوه.

0: محمد
1: بسراني برزو خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با اميدي سود لورگرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دواي بانك دواي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

0: كلو كاتدا دبي بلاي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هركس آوا لضلي وبيلي دتيتها بهشتها وهروها بلاي
1: وأنا أشهد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سرت على خواهي قبر داوة كارم بنا وجوانا كاني بصفة برزكاني باسم أعظمي أمولاك من توفيق بدا وموفق بك وسر كوتوك لسلويك بخوي بي خوشا بي رازي إن شاء الله. وخواهي قبر بقوري برزي خوي لا إنسان خراب ولا خلش خراب ما بارزي بخومان بمارمان بمدارمان إن شاء الله. أتينا خدمت قولتين دعاء لقرآني بيروس قولتين دعاء لقرآني بيروس كسورة الفاتحة زانان رزا ورحمة إخوان لبي ضلين قولتين دعاء كالقرآني بيروس تو مالكرابي سورة الفاتحة بقرا باشتين شتيكا كإنسان بيوه لخواي قبره سبحانه وتعالى بفارته وخواي قبرش داوا كاريكي زيب وزيبك. سورة الفاتحة هر سرتاي قرآن بيروزنيا بلكو قبرترينو كو كروترين دعايا كإنسان دتواني بو سورتك الفاتحة بيوه لخواي قبره بفارته زدين بوردي إن شاء الله تشك دخينا سر قوري أو سورة وكو دعاء وكو ويرد شروجانا إنسان دتواني بكار بيني سرتا دين سر بلغ شرعية كان لسر قوري سورة الفاتحة. خواهي قرر درباري سورة الفاتحة دفرمي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم زنان دفرمي مبست ما سبع المثاني بحوت آيات الدبارة بوكا سورة فاتحة كإنسان لهمون يجك كده سيدة بردس خواهي واجب يان سنت بي دوباريان دكاتوا ولا فرموده پیغمبرش عليه الصلاة والسلام بقورترين سورة هاتية بقورترين سورة لقرآن بيروس سورة الفاتحة هاتية پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سعیدی کری معلای فرمو فری سورته کدکم ک گورترین سورته لقران. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به چی فرمو به سعیدی کری معلا فرمی سورته ک تفیر دکم لقران پیروس گورترین سورته و مبرکترین سورته ش ایش فرموی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنسان بو سورة كسورة الفاتحة قفتقو لقر خوي رب العالمين دك سبحانه وتعالى فسورة الفاتحة أتو قفتقو لقر خوي قر دك وكل فرمديش قدسياتوا خواهي قرر فرمي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وبس بليلة بصلاة سيا سورة الفاتحة ده فرمي أمن نواجم لنيوان خوم وبندكم دابش كرديه بدوبش أذكر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أو لبو خواهي قرريه ستایشی دکی، سپاسی دکی، ببرزی دگری، بگور دگری که داره اهدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم تاکو تایتی خواه گرشت رو فرمی اول لبو عبدکمه هر چه چی بوی پیه دادم روی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حتن خزمتی گویتن ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعای بکا باران باری باران ای فرمی انگو کری لکتان لکنه لو بوكلي لدرجه باران الرحمه بر يخوتنا كنوا كان سي بيغم صلى مكليا فرمي سوره الفاتحه لان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين جبرين لا إله إلا يفعل ما يريد اللهم أنت الغني ونحن الفقراء تلي دعاك أنت ونكرت سبحان الله بهران بارك وهذا إنسان دتواني بفاتحة لأخوائي قرب باركتوا سلفي سالان أقزانان بزاين تشان فرمو درباري أو سورة ابن القيم رحمتي خوالي بدا فرمي أقر مروفيشي جير دابنيشي كأخوة عقري بيدها بس بير لسورة الفاتحة بكاتوا دانيشي بير لسورة الفاتحة بكاتوا دابيني حمود زوركاني داوكاري تيدها استعيش كرني خواي قبري تيدها ناسيني ناوزوانكاني خواي قبري تيدها داوا کردنی رنمایی که گرنگترینی پیوستی انسانا اهدینا الصراط المستقیم هدایت شته ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت خدا علیه بده فرمه سود بخشترین و گورترین و دعا دعای سوره فاتحه چون که اگر خدا هدایت بده لو سر راست او یرمتی ده لسر جیرالی و دور دخاته ولا سر پیچ انزا باب زاني لسورة فاتحة يا أخواني سورة فاتحة أما سفن دوشي نهيني وردقرين يكم خواهي قرر ما بس تيتي بسورة فاتحة فيرا أدب دعا مامك كاتك لخواهي قرر دعوة دقين بأدب ودعوة بكين كو بتسين خزمتي كو دعوة بيشكش بكين لو يا فاتحة فير ما عندك بيش أوي دعوة كاريا كان من يعني كهداية بلين الحمد لله رب العالمين بل لو يداوي هداياتك يبكم وداوي بردوامك يبكم سرتا دبي تبكم امن سباسو ستايشي خواي غوركم بشوي كري دو شتوا انزا اخلاص تدا كدر اياك نعبد واياك نستعين واتخوا تناو تنات د برستم تناو تنات د ودكم لبيناي تو دجيم ولبيناي تو دبرم وتنافس بتو دبستم او رجي سركوتنا او رجي سركوتنا أبزكوا كرويش تدايا يعني كتدعاء كذا كدعاء كبتني لو خدناك أي بقديس إهدينا هداية ما عم بدعي أوش جاني يقريزي ويقرتيو تبعيدي مسلمان تدايا كأما لجر خو ما كدعوة هداية دكين لبو تواوي مسلمان دكين سرقك معنى هي زور زور بناو بانجا كروي دايا لگر صحابه کانی پیغمبر صاصم لگشت چی بوینا لان دایتا گونده چی لو گونده داوای آویان کردیا داوای خواردن یان کردیا خلق میوان داریم که سبحان قومکش زور رزیل و قرچوک دبن نه آویان دادنیم نه میوان داریان دکن خدری خواهی گوره او قومه آغای چانه بوا او آغایش دو بشک پیو دایا آزار چی زوری هبوا کوانه بیود دادن بسیار دکن علی لنجو کسکتانه دستی پزیشی هبی لبو آوی او آغای من معرض بوشک پیوده ازیت جزوری هیا یه چند صحابه کندری آم شفای کم پیه اویش در بشر تشی دعا لو دکم سابیو بلام لبرم بده میشتک مام بده اویش در بس ساکم بکوا اون دسر مرد دادمی اون دسر مرا اویش سورتی فاتحه دخینی تراتی دوی خورد زی پیو دا این دو بشک که دادنه جانکه نامینه ساده بتوا اویش کمر مر چی داتی اوانش دا فرمون اما دستکاری او مرانه ناکنه تا دگر اینو خزمت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اما سلو مرانه بکی که دگر اینو پیغمبر خواهی دا فرمی چون زانید فاتحه شفایه چون زانید فاتحه شفایه برای فاتحه شفایا لبومون خوش کو لبوم جارشی تن سلو مران بکین فرموی دا بشی کنو بشی چی لبومن دابنین برای قوم کر رزیل بون قرچوک بون مستفیرا سخاو دسکراویم کلو صحابه کان او یا مگد کنا انسان باشا برام بر دعات سور نگری بو فاتحه گورترین دعایا لبرس لبر او انسان لجانی دا هیچ تچی له هدایت زیاتر پیوزنیا هدايات ده مش تشي زيادة البيوستة نو فاتحش تاوكرني هداياتي تدايا وبردوامش لسو هداياتي تدايا اتوتا غير با بارتي بربو مزقفتي بارتي بغير هدايات النبي سي سواد لو باري دكي كاكا با تندرستي دباش بي صحت دباش بي من دار سوى بغير هدايات النبي سي سواد لدكي يسي سواد لكي همي برو هل دي دروا
لو امر روزانه لعنی کم لعبد زال نویج فرز کن، آو دعای دوباره دکینه. اهدنا الصراط المستقيم. فاتحة كليلك نيوية كمي فاتحي ناسيني خواي قوري خواي قوري خواي بما دناسيني بزاتي خواي بناز ونعمتك كاني خواي بدسراتي خواي نيوية دوميش درماني دردي أمرو فكانك هيدا دا بس إنسان خواي قوري دا دا دزاني كو جامك دزاني كو ريبك دزاني كو بختوري دزبخا شون بسورة فاتحة أمال خواي قوري سبحانه وتعالى بپارينوه طبعاً باو شوازه كزانه يا نسلف آماجه يا نبدا يا كيستا توكو نقشه شروحي سيري او سورته بكي كش او سورته لبو خينوانيا بلكو او سورته كو باس ماك قفتو قوي شراسته وخوي لقر الله لقر خالقكت لقر دروس كركت كالقري قصاندك يا مزاري قبرمان عمر كوري عبد العزيز قوالي رازبي كسورة فاتحي بخين دبايا تقول الحمد لله رب العالمين بين قراته وسته الرحمن الرحيم بينك راد وستا مالك يوم درس وتن لو راد وستي فرمي بيم خور جيم جوابي خويبي شنو الحمد لله رب العالمين خوي فرمي حميدا يا عبدي ملائكتك النابس انه عبدك امس داي شكر دم كتم الرحمن الحمد لله مجدني عبدي ها عبدك ام بقوري قلت فرمي كراد وستم جيد دم بيم خوس جيم لو لامي خوي غوربي سبحانه وتعالى كواته فاتحه راس تخوق فتقول لك خوي غورا او زان قا وكاني بارانو بسورة فاتحة دخمر ويكم اتو دبي احضاري قلب التبي احضاري قلب يعني دلد اما دبي يعني بلا ويدس بيبكي بزانة لقى الشيخ سيدك لبدس الشيخ راوستاي قفتي قويتو لقى الشيخ لقى او خالقي كا كونو كايناتي بدستا اتو ويتدى دوسك دي بيدا ويسك يعني تملك نيوزي فزي دبي او زپاشا بزانه او انده کریم بخشنده هر دا واچب کی ولا مشد داته وا کول حدیثه قصکیاتیه هر آیات چې د خوینی خوای ګر فرمه بندکم وصف کړم بندکم ستایش کړم قناری کوم وصف ناسینی خوای کدرې بسم الله الرحمن الرحیم شنای خوای ګورا سرڅاوی همو خیره کانه همو ساکانه الی در بخشو شو بزې خوای ګورې دې تدری الحمد لله رب العالمين او سپاستایش له بو ذاتي کمو گردونی دروست کړیا به خوشی بره و د بریره تو حزب چبکی حزب گورئی او ذاتي کی کله بردستی را وستای او مدیر کو او ملیک کو پاشا کو سنیا او خالق کون کائنات الرحمن الرحیم طبعا ک دوباره بو تو او دونه ول بو دل ما پرکا له امید كبزانا ويتو لبردستي دي الرحمن الرحيم وبزي بيد دادي تو داوية كدردنا كاتوا سقونا قد شكا ملكتي بإخلاص مالك يوم الدين أتو دان بويدني كهر أو باتشاي راس تقينيا أو مالك الملكة أو خاواني همشتكانا همشتكانا بدستي ودا إياك نعبد وإياك نستعين نك دنيا باشا روشي بدست روشي دوائي أوش قرنترين باشا ليرب خواي داري خواي أمن تنها أتو دا پرستم بیز گرد تو کسی که نپرستم و هر لطو دعوه دکم بیز گرد تو دعوه لکسی تر ناکم و هر دعوه یارمتش دتو دکم او نشانه او پاری بید صلاتی مروفکان خواه امن بید صلات مروفکان مچه من اون بید صلات اتو ده صلاتی راحته قناقه چکا او زده دعوه کاری سرشکه که تو حتی بردستی لپیناوی کنی رکی دکی لی بکی هدایت اهدنا الصراط المستقیم إلى ما بست ذني خوايا دم يري الرأس من الشام بدي لكارو باري دين لكارو باري دنيا لبريارة كان لباراسني خيزان أو قشتين دعايا صراط الذين أنعمت عليهم داوادك إخوايا بمخسري بيغمبران وبيعو تاكانو أوانيك داروي خير ذيك الدينوا أوانيك ري الرأس دي أنقرتيا دولم بخي إخوايا لوانيك ريتو ينبزك ديو ريشيلاتو لبيري أنقرتيا أبدا سان رجاك إلى أبو بكاريناني وكدعاء وشفاء يكم دتاني زناب سورة فاتحة بكاري من أبو شفاء نخوشي دست دخري سر أو زي كشوينك كأزارك هي حفزر سورة فاتحة بدلني أي بيقين وبسرد هذا خويني بروات بي تأسيلي هي لبولا داني غمو بجارة لكاتك ششتي تنقانتي دست نيج بقر لنيج كد بوربونول لمعنى كاني فاتحة راب منا بيخوينا كذا دقي إياك نعبد وإياك نستعين
علوی لناو دلت داوای یارمتی که لخوای گرب که علو کاتا هر اتو دا پرستم هر داوالت تکم هر دارم تکم چه خوافن دیره لبو منه دیرش لبو عبدکم هر شتا چی داو که پیدا بخشم یک کفص علی لناو دلت داوا بکا بر لنستن وکو پارزگاری که دتوانی سورتی فاتحه بخینی چون که پارزگاری چی بیزی تی دایا خالا چی گرنی که ازانان دا فرمون سورتی فاتحه کلیلی همو درگاه کانم برام کلیل پیوستی به چه پیوستی به دانا لبوی درگاه کم کاتو دانا کانی او کلیلش یکم خواردنی حلالا خواردنی حرام دور کوا در سوزیه چه به ذکرنی فرمانکانی خواه گوری سبحانه و تعالی او زه پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور فرموده و اصحاب و احبابش که ایشان به حدیثانه کردیه چه گفت ما سورتی فاتحه ده نه بزی بس عمل نه جکان بخینه بلکو درمان و چار سر لبو نخوشی دسته و نخوشی درونیش و کو حدیث ما باز که ابو سعیدی که برای سرو که زکه که تو بشی پیدا بولی ازیت و آزار و فاتحه خین که خواهی گورا شفای ده ایش گفتی مادم اتو بی امام داری من نکد امر رو که لو دخیلیم بلام لبرام برده ده بی اوان ده مرمام ده قوز دعا که لو خیند خواهی گوره شفایی ده تمانه گفت فاتحه که تراتی ده بیشی رسد دانا که انما کابرهیز آزاری نبو پاشن وای کرو پیغمبر صاحب جراغ فرموی وما یدری که انها رقیه تو تزوانی کم صورتا رقیه وات شفایی ده پاشن فرموی امران ده بشکن بس چیلو من دابنین حدیثه که بخاری مسلمه فاتحه وکو کافی تواوكر وايا لحديثة شبه غنبر دفر من صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من كل سم فاتحة كتاب شفاء لبوها مش جهرك حزكا بيشتوى دارامي جرائتوا او كابر الجهري في ودرابونيا كفاتحة بسخين آسوارك إنما او زجار جير الجهري ما ردو بشكلني بلكو جهري قمانة جهري غمة جهري تاوزارة نخوشة كانت كيش دكرتوا حتى فاتحه على بوت سار سري الشيتي او يكدروني تيك شو شو تاسري صحابيك ناوي الاقي كوري صحابو در امام من براي كومر شتي پر پياو چن بزنزيري بست بو ششيت بو كسو كارگه گوتيان بيستو مان تو صحابي پیغمبري صلي الله عليه وسلم اتو خير دغه خوتي نه سار سره كه ديره بو شيتي ما در امام له بو ماوي سرو جن بيانيان وي واره صورت فاتحه بس دخيندو هر كات تا دو فوچ پيدا دكرد در کابرات ساق بو کوه هیچ چششی نبی حدیثه کشو بودا بودا او زمانه و سودکانی و فرموده یکم اتو دبی باوری تواب تبی ششی فال فاتحه تنها بزمانی بلکو دبید او کسی که دخینی یقینی هبی چو قصه خوایا کاریگری هیا انزا دوباره کردنوا کل چی روکی هاتیا اتو فاتحه بزاروی سید زاروی عفزار دوباره دکر چو کاریگری زیادتره او زفو کردن سنت لکات رقی دخینی فوب که بناو دست دو زبور شونی دامینی که آزاری هیا اگر حسد بدل تنجی کرد یعن سر ایشک تبو یعن بیتا قدر رویتی کدی برو تاقی کوا دست نیش بگرا دست بخرسته سنگید عبد زار بسر خوی با ورد بونوا سوره فاتحه بخیر لما نایا کانی ورد بوا والله حسده که گفتو گول اگر خوی انزام داده خوی گورش در کب درو خیرت یاد کات و داشتی صورتی فاتحه با کاربینی لب و برکت لمال لرزق شی نوی دایش قرآن ام القرآن نوی کافیه تواوکر زنانی پیاوت ساکن لازمی خوان لجیر روش نای او دقشر یانا سندن رجیان باز که دکده بیت و یادنی رحمت و برکت لب و جانی انسان کان چقدر ما فاتحه کلیه مدرج داخل و کانه ابن قیم رحم الله دفتر میگن انسانک بیقین و صورتی فاتحه بخیل لب ور پیوسته چه خواهی گر پیدا دم بخوی لسفر یعنی عزبوه دفرمین نخوش کتم درمان نبو دکتور نبو آیو زمزم این عفزر فاتحه بسخین خواهی گوره شفای دم هر کس اگه نخوش دکت بانگم دکت زمزم ده این عفت فاتحه بسخین فون پیدا دکت خواهی گوره چاچی دکر دوام لبو رزق لوی کاتا که توشی تنگانای دارای دبی لنو جکاند ببردبونو فاتحه بخینا و تایبیدی که دگه یا که نعبد و یا که نستعین لناو دلت ما بسد بوی بی که خواه لغیب و یارمتی داداو در جارس کو برکت لیه دکاتوا لحدیثش که هاتیر شیطان لو مالی راضی که قرآن تدا بخندری ای فاتی اشکو کرو هم قرآن لیه کاری گریش خیره هیا کو با کاری بینم بیانی کاتی لخوا دستی صورتی فاتی هم خینا
ونيتي خداي غور بركات بخاتك كاتد مارد من دارد زانان دفن او مالي فاتحيتي دا زور بخويندري شر اجاويتي دا كم دبيتوا هي من السكينه دي تخوال ابو او ماري او زاني هني بسم الله رسلتاي فاتحي هر كارجكين بناي اخواك بسم الله دس بيبكي بركات دي دها اماد فاتحش بسم الله الرحمن الرحيم تداوب بسم الله الرحمن دس بيدك خويندوي لفيش هر ايش شي شون بازار دس بيك نير بروجك يان كار كنا بركات دخاته او كاري خوال زياده باريزي دو فاتحش وكو دعاء لن اسمي عظم اخوي قبل شي تدا شو زانا كان تفرمون اگر به اسمي عظم اخوي قبل دا اخوا قبول دك فاتحش اسم عظم تدا يا لو بيوسد برزق بصار سري شي شي كوس دز نيج بغرا صوتي فاتحه بخوينا كانت جيشتي كوتا ولا الضالين بري امين او زب زمان شي سعد دا ورزق وبركه لاخوي قبل بك لو يا يعني واني شي زيرين لزنان وهيل ابو ايما زنان درين رزقتنا بارني بلكو تندرستي من دار صالحه آرامية وانا مو رزقا خوشي دل مو رزقا فاتحش داوي الصراط المستقيم دكا اگر خدا رجع راس نشام دا في دكا تشون ريب كي جام بكي باري بيداب كي باري خزب كي تشون لكاتي كمي رزق دا آرام بكري اوش خو قولترين بركة اوزا فاتحة بي وندج راس دا خوي هي بخواي قولتو سباسي خواي دكا الحمد لله اي بركة لو زياد دكا لئي شكرتم لأزيدنكم تشكر مثلا انسان كسورة فاتحة خير بريا ربي خوايا بحقي او سورة بيروزي كفاتحة كقورتين سورة القرآن اما داوالي دا كم دلم آواب كي بنوري ناسيني خود جارن برب كي لبركة رزق وتندرستي خدا وكو تشون لفاتحة فيت كدين بلن اياك نعبد وياك نستعين اما لمو كارك دين ودنيا تنها پش بتو دبستين تنها داوالت بكين خوايا دست ما بقرا دس ما برمدة دس ما مدة سيس كسي كسي كسي من مدة نفسي خو ما خواب ما خلص الرجال راس خود كسرات المستقيمة رجال كسرني كني مدة بس اللي ندار شتو ما بارز قوم راي وصل الشبابي أو دعاني بكسوز والتاسد بلام بيقينا وبردوامش بخينا ولا باش فاتح ودعاء كانش آمن بك أو كاتا كاري كاري خوي درس دكا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

انا دگرم بوشتوا وكاني خداي گورا لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو گمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام.

0: محمد.
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی. سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا.

تستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه

كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل

الحق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن

الحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة

الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية